0: كانوا كان عندهم المسألة دي لأن لماذا الليل؟ لأن أحب شيء للمحب أن يخلو بمناجاة محبوبه. أحب شيء بالنسبة لقلب المحب أن يخلو بمناجاة محبوبه، وليس هناك وقت أحلى للخلو بالمحبوب من الليل، حين ينام الناس ويغفل الناس عنك وينصرف الناس من بين يديك فتخلو أنت بالله عز وجل فتبثه شكواك. كانت بعض الصالحات إذا جاءها الليل تقول بخن بخن، يا نفس قد جاء سرور المؤمن، بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن. ثم تنشد فتقول: لا تأنسن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم. واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم. ثم تظل تتبتل وتبتهل وتتملق وتزدلف وترفع أكف الضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا جاء الصباح، فإذا اقترب الليل أن ينتهي، قالت: واحرباه واسلباه، ذهب الظلام بإلفه وبأنسه، ليت الظلام بإلفه يتجدد، ليت الظلام بإلفه يتجدد. ولذلك كان ابن الجوزي يقول: إذا جن الغاسق حن العاشق، إذا جن الغاسق حن العاشق. هذا الليل إذا جاء يحن تحن قلوب المحبين.
1: الغاسق اللي هو الليل يعني.
0: الغاسق الليل، إذا جن الغاسق حن العاشق. ليه؟ يفرح بملاقاة محبوبه. ولذلك قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل في الليل. ليس هناك لذة أعظم من ذلك. وأعظم العقوبة، وأعظم العقوبة أن يحرم الإنسان هذه اللذة، أعظم العقوبة أن يحرم الإنسان هذه اللذة. كما قال إبراهيم بن أدهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أجمل ما فيها. قيل له: وما أجمل ما فيها يا إمام؟ قال: مناجاة الله عز وجل والأنس به. هذا أحسن شيء في الدنيا، أن يخلو الإنسان بمناجاة الله، أن يكون بينه وبين الله عز وجل حديث سر مخصوص باستمرار لا ينقطع، يبثه العبد شكواه، يبثه حبه له، يبثه شوقه إليه، يقول: يا رب أنا اشتقت إليك، أنا أريد أن أنظر لوجهك، يا رب والله أنا بحبك، يا رب والله أنا أنا أنا أريد رضاك وطاعتك، يا رب أنا أريد أن تجعلني مع النبي في الجنة، يا رب أنا عاوز أبقى في الجنة مع النبي وأعمل كذا معاه وأقول له كذا. وهو هذا حال ينبغي أن تكون مستقرة وراسخة في قلب المؤمن. أما أن يسلبها المؤمن فهذه من أعظم العقوبات والله. كما قال رجل مرة من قوم موسى: أي ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، أي ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله إلى موسى أن: يا موسى قل لعبدي فلان كم عاقبتك وأنت لا تشعر، أوليس قد حرمتك لذة مناجاتي، أوليس قد حرمتك لذة مناجاتي. هذا العبد معاقب ولكنه لا يشعر. ما هي عقوبته؟ أن حرمه الله عز وجل لذة المناجاة، أن حرمه الله عز وجل أن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويتبتل ويدعو ويبث شكواه ويبكي بين يدي الله. هذه في ذاتها بغض النظر عن أي شيء هي لذة الدنيا، هي حلاوة الدنيا. ليس هناك في الدنيا ألذ من ذلك ولا أطعم من ذلك ولا أجمل من ذلك. يا نفس قد جاء سرور المؤمن، بخن بخن بخن بخن، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم، يسقيك كأس وداد العز والكرم. انظر إلى حال الصالحين في الليل، تجدهم حالا واحدة كلهم ضارعون لله عز وجل، رافعون أكفهم، ووالله في الليل وفي النهار لا لا لا لا تكاد قلوبهم تفتر عن التعلق بالله ولو لحظة. على طول عنده مشكلة يرفع لله عز وجل مناجاته. وتعبير رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن جميل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. شوف سيدنا نوح: ولقد نادانا نوح، حدثت هذه المناجاة بين نوح وبين رب العالمين. شوف ربنا قال عن نفسه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فنعم المجيبون، نعم المجيب الرب، نعم المجيب الرب. ليس هناك أحد يجيب إجابة أعظم منه ولا أجمل منه ولا ولا ولا أكثر تأثيرا في حياتك منه. فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال 3 كلمات فتغيرت الدنيا كلها. قال رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كل هذا بدعوة يسيرة قصيرة، لكن حال مع الله، مناداه مستمرة. رب إني دعوت قومي ليلا. نشوف بقى المناجاة، هو لا يريد من الله شيئا ولا يستعيذ بالله عز وجل من شيء، ولكن المناجاة يا رب أنا قومي أتعبوني وأرهقوني، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. شوف تعلق بالله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا. شوف امتلاء قلبه بحب الله، بتعظيم قدر الله، بمعرفة ما عند الله. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا ما كان في قلوبهم، تصديقا لكلمة الحكيم الترمذي، هذا ما كان في قلوب الأنبياء. شفت المناجاة بينهم وبين الله كيف كانت، كيف كانت مناجاة عجيبة عجيبة. رب إني مسني الضر، أيوه مسني الضر، 18 سنة من الأدب مع الله، من الأدب مع الله، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله أكبر، الله أكبر. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قلب متصل بالله، قلب متصل بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر النظر للسماء، ولذلك النظر للسماء عبادة، يكثر النظر للسماء، وكان يناجي ربه، وقام ليلة كاملة كما ذكرنا من قبل لا يقول إلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنا أسألك، هل في هذه الآية دعاء صريح؟
1: الصيغة مش دعاء أصلا.
0: أو هل في هذه الآية استعاذة من شيء؟ لا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا الله ما أجمل المناجاة.
1: في كتير من دعاء الأنبياء برضو الصيغة، يعني بعض الأدعية ما تحس أنها مش أدعية أصلا. يعني دعاء أيوب، سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هو ما دعاش، هو ما قالش يا رب اكشف عني الضر، هو بس وكأنه يعني كنوع من المناجاة، ويقول لربنا يا رب أنا مسني الضر، بس ما قالش يا رب اكشف الضر. ودي ظهرت في كتير من دعاء الأنبياء. ف يعني الصيغة،
0: لأن من الجميل في الدعاء إظهار الحال بين يدي الدعاء، كما قال أهل العلم، أنت لما تدخل على الله سبحانه وتعالى الله يعلم حالك صح؟ فأنت هو عالم بحالك فبتدعي على طول، لا، إظهار الحال بين يدي الدعاء من أجل ما يفتح لك أبواب السماء، أبواب الإجابة. يا رب أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وأنا يا رب لا أستحق، وأنت يا رب الملك الكبير أن العظيم القدير، أنا يا رب المذنب المقصر، أدعوك دعاء كما كان ابن القيم يقول، أدعوك دعاء الخائف الضرير، الوجل المستجير، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك أنفه ورغمت لك أنفه وفاضت لك عيناه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. ده كان دعاء ابن القيم. سرد الحال بين يدي الدعاء هذا يفتح أبواب الإجابة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب أنا العبد الضعيف الذليل، فقويني يا رب، ألهمني رشدا وأمددني بثبات وأيدني بقوة على إكمال السير في الطريق إليك يا رب. يا رب أنا لا أستطيع الإقلاع عن المعصية يا رب، يا رب غلبتني مرة واثنين وأنا أنا سيء الأدب معك يا رب، أنا لا لا لا لا أحترم نظرك إلي ولا أهاب اطلاعك علي ولا أعتبر بإحاطتك بي. يا رب يا رب عظم في قلبك قدري، يا رب اجعل قدرك في قلبي أعظم من أي أحد، واجعل نظرك في قلبي أعظم من أي نظر. هكذا يدعو المؤمن، وهو دعاء ليس محفوظا ولا شيئا، ولكنه إذا استحضر هذه المعاني
2: يخطر على البال،
0: استطاع أن يدخل على الله. فنريد أن نحسن الدخول على الله، يعني هذا مهم جدا. ولهذا أنا أذكر كل هذا الكلام ليس لمجرد الاستماع لهذه الحكاية فقط، وإنما لتعلم كيف كان من كان قبلك، من كانوا قبلك يحسنون الدخول على الله، يناجون الله عز وجل مناجاة تنخلع منها، ينخلع منها قلبك، ينخلع منها قلبك. لما ابن النحوي محمد بن يوسف، وكان من توزر من تونس، كان يعني أحد العلماء، وصدر له من الملك أمر ملكي إنه هو ينفى بر البلد، ويعني يترك أهله وولده وماله وكذا. فقال له الناس، اجتمع عليه الناس بعدما عرفوا هذا الأمر، وقالوا له يعني إحنا نوصيك أن تتوسط عند الملك وأن يعني تذهب إليه فتطلب منه أن يعفو عنك وأن يعني كذا. فقال نعم سأتوسط عند الملك وسأذهب للملك. فقام من ثلث الليل الآخر، يذهب إلى الملك الحق، إيه ملوك الدنيا، ماذا بما سينفعوننا؟ لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا، لن ينفعوا بشيء ولن يضروا بشيء. الله هو النافع سبحانه وتعالى، الله هو الهادي، الله هو المعز. فقام من ثلث الليل الآخر وأخذ يقول: لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا سيدي يا منتهى أملي، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، إليك يا إيه؟ إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. فلم تستتم كلماته إلا وسمع طارقا للباب عنده يقول له: أبشر يا ابن النحوي، فقد عفى عنك الملك، فقد عفى عنك الملك. هؤلاء الناس كانوا يعرفون كيف يدعون الله، كيف يدخلون إلى الله، كيف يقرعون باب الله، كيف يقعدون على عتبة باب الله، كيف يناجون الله ويحسنون مناجاة الله سبحانه وتعالى، ويتلذذون بالأنس بالله ومناجاة الله سبحانه وتعالى، كما فعل ابن عمر الضمدي لما يعني هلكت الدواب ويبست الأرض وجفت المزارع والحقول وشكى الناس قلة المطر، فوقف عليهم، وتضرع إلى الله عز وجل بكلمات ارتجى لها، لم يكن معدا لها ولا محضرا له. قال: إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، فلا يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل، الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر نتكل، يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل، يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل. قال ثم أنشد يعني قصيدة طويلة، قال: فلما انتهى منها لم يستطع ابن عمر الضمدي أن يخرج من بين الناس إلا محمولا من كثرة الأمطار التي نزلت عليهم ويعني أغرقت الأرض. لم يستطع أن يخرج من بين أيديهم، خرج محمولا. هذا الله سبحانه وتعالى. تعلم كيف تدخل على الله، تعلم كيف تحسن رفع يديك إلى الله. فرفعت اليدين غالية جدا، لكن تعلم شوف الثلاثة الذين ألجأهم المبيت إلى الغار كانوا يعني محسنين في الدعاء، يعلمون كيف يدخلون على الله. لذلك أنا دائما بقول لك خليك فنان، خليك صنايعي في الدعاء. احنا محتاجين نتعلم كيف ندعو وكيف ندخل على الله وكيف نناجي الله وكيف تكون بيننا وبين الله هذه العلاقة المستمرة بيننا وبين الله. يقول واحد منهم لما أواهم المبيت إلى الغار وانسد الغار بصخرة وقعت عليهم، خلاص هلكوا في حسابات الدنيا هم هلكا. فيقول واحد منهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن يدعو كل واحد منا بعمل صالح. كل واحد يرفع يديه ويتوسل إلى الله، يتوسل إلى الله، يتعلم كيف يدخل على الله. ومن أحد أبواب الدخول على الله التوسل بالعمل الصالح. يا رب بصلاتي، يا رب بصدقتي على فلان، يا رب بإعانتي لفلان، يا رب بكذا وكذا إن كنت فيها مخلصا، فافعل لي كذا، فأجب لي كذا، فاصرف عني كذا. فدعا كل واحد منهم دعوة. وشوف برضو سبحان الله من إحسان الدعاء ومن الفن والصنعة وحسن الصنعة في الدعاء أنه اختار كل واحد منهم عملا يعني يخبئه لله، يفعله للأزمات. هذا لما أقع في أزمة أرفع يدي إلى الله وأدعو به. شفت الدعاء؟ دعاتها مش يا جماعة مش مجرد كده نرفع يدينا وخلاص، وإن كانت رفعت اليدين مش رخيصة أبدا ومش هينة أبدا، لكن تعلم كيف تدعو الدعاء من كل قلبك، من أعماق قلبك، وتدعو بعمل صالح أنت مخبئه لهذه الأزمة، لهذه الفترة، لهذا الموقف. فدعا كل واحد منهم بدعوة كانت سبب الخروج من الغار. تخيل لو لم يكن هؤلاء الثلاثة يحسنون أن يدعو الله عز وجل، لو لم يكن هؤلاء الثلاثة يعلمون قدر الدعاء ويعلمون كيف يدخلون على الله من باب الدعاء، ويعلمون كيف تفتح لهم أبواب السماء وتنفرج كرباتهم وتحل أزماتهم وتزال عثراتهم بالدعاء، لو لم يكن يحسنون ذلك ويعرفون ذلك كان زمنهم في الغار لغاية يومنا هذا. لكنهم كانوا يحسنون الدعاء، يعلمون كيف يدعون الله عز وجل. ونحن نريد أن نعلم كيف ندعو الله عز وجل، وأن نتعلم من الصالحين ومناجاتهم العجيبة كيف ندعو الله وكيف ندخل على الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعلمنا كيف ندعوه وكيف ندخل عليه. نسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا به وأن يجعلنا من الصالحين. آمين
1: آمين. هو برضو واضح من كلامك عن دعاء الأنبياء ودعاء الصالحين، ولما كلمنا عن المناجاة كنت مستني بقى أنك تدخل في حتة إيه الكلام اللي هو بالبلدي زي ما بنقول مع ربنا، الكلام البسيط خالص. لذلك برضو بتقول كلام أشعار فلان وكلام كبير ومسجع، هيسمعنا برضو دلوقتي حد يقولك أنا برضو معرفش أعمل الكلام ده. يعني المناجاة أبسط من كده.
0: طيب جزاك الله خيرا، ده تنبيه مهم فعلا وخطير. وعشان كده أنا قاصدا دخلت كلام عمي وسط الكلام، دخلت كلام عادي خالص من بتاعنا، يا رب أنا كذا كذا وتقول بلسانك. كان ابن عباس يقول لعكرمة في صحيح البخاري، كان يقول له يا عكرمة انظر السجع في الدعاء فاجتنبه. يعني السجع والكلام اللي انت مش حسه. يا جماعة احنا بندعي باللي احنا حسينه. انت قلبك دلوقتي عاوز عمره، تقول له يا رب عمره، يا رب انا عاوز عمره، يا رب نفسي ابوس الحجر الاسود، يا رب نفسي امتع خدي بالنوم على بلاط الحرم، يا رب نفسي ازور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا رب يا رب يا رب انا يعني حرمت من ان انا اراه حيا، فلا يعني تحرمني يا رب ان انا اراه ميتا واقف امام قبره واسلم عليه. ده حال لا تتكلف، لا تعظم الأمر على نفسك، الأمر أيسر من كده. أنا بحكي لك ده عشان أصف لك حال. وطبعا ده ناس عندهم كان اللغة سجية والشعر سجية وهذه الأمور سجية، ولا شك أنها أكثر تأثيرا في القلب. والإنسان إذا سمعها تأثر قلبه وخشعت نفسه وعلم يعني أن الأمر لذيذ جدا وفيه حلاوة لا توصف في مسألة المناجاة ومسألة الدعاء ورفع اليدين إلى الله والتملق لله عز وجل والدخول على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالمناجاة، فيه حلاوة لا توصف لا توصف. ما تلذذ المتلذذون، فيش لذة في الدنيا أعظم من مناجاة الله ورفع اليدين إليه والشعور بحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. بس أنت بقى لما تيجي تطبق هذا الكلام طبقه على نفسك، طبقه بلسانك، طبقه بحالك، تقول له يا رب أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وتسرد في أوصاف الكمال والجمال والعظمة، ثم تقول يا رب أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا في أوصاف المذلة والمسكنة والفقر، ثم بعد ذلك تعرض حاجتك تقول يا رب طب أنا أعاوز كذا، طب يا رب أعمل إيه، طب أنا رحت كذا وجيت من كذا، يا رب يسر لي كذا وافعل لي كذا. هكذا يكون الدعاء بلسان يسير بسيط. فتتعلم من الأنبياء ومن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصحابته، تتعلم منهم كيف كانوا يهتمون بالدخول على الله ويعدون لذلك ويتهيئون ويتجهزون ويعظمون ذلك في قلوبهم ويلتذون بذلك لذة لا يلتذون بأي شيء في الدنيا مثل اللذة التي يجدونها في مناجاة الله والتضرع بين يدي الله ورفع الأكف لله عز وجل. فأنا عاوزك تأخذ من الأقدمين من السلف الصالح من الأنبياء ولا سيما رسول الله عليه الصلاة والسلام طريقة الدعاء. ولا شك بقى باشمهندس سلام، ودي هنقولها إن شاء الله بإذن الله، يعني في طريقة الدعاء إنك تتعلم جنس الدعاء بنصه، دعاء زكريا بنصه، دعاء سيدنا أيوب بنصه، دعاء سيدنا إبراهيم بنصه. ليه؟ لأن هذه الأدعية صدرت من قلوب عارفة بالله عالمة بقدر الله. ولذلك سيدنا زكريا لما دعا الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شوف وصف دعائهم إيه، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخشوع والمذلة ربنا عز وجل أثنى بها على زكريا وهو يدعو الله عز وجل. وفي آية سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى وصف دعاء زكريا قال إذ نادى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، بعيد عن الناس مناجاة. أنا عاوزك تتعلم ده بقى منهم، عاوزك تتعلم إنك لما يكون لك حاجة، لما تكون في مشكلة، لما تكون في بالليل. عارف سيدنا يعقوب لما قال له أولاده يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، ما استغفرش لهم في وقتها، سوف أستغفر لكم ربي. لي قال المفسرون أجل الدعاء لهم للسحر. هو عارف، هو عارف بيروح لربنا إمتى ويدخل على ربنا إمتى، وأصدقاء دي دعوة معظمة وهم يعني لم يرتكبوا شيئا هينا، فأنتم محتاجين استغفار استغفار. سوف أستغفر لكم ربي، فيستغفر لهم في السحر. سيدنا زكريا بيدعو بدعوة هو بلغه الكبر ومرأته عاقر لا تلد أصلا أصلا لا تلد، فيقوم رغم كل ذلك ورغم امتناع الأسباب، لأن الله يرزق بسبب وبدون سبب، ويرزق السبب، يرزق الله عز وجل بغير حساب، يرزق الله بغير حساب. فيقوم زكريا عارفا كيف يدعو ربه، إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ابن كثير في التفسير قام في جماعة من أصحابه وهم نائمون وأخذ ينادي ربه بحديث لا يسمعه أحد، يقول ذا كلام ابن كثير، يقول يا رب يا رب يا رب، فقال الله له لبيك لبيك لبيك. ليه؟ نداء خفيا، نداء بمناجاة وتوسل وتضرع وتملق لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن الناس تتعلم هذه الحالة، هذه الكيفية في الدعاء، جمعية القلب على الله وكيفية الدخول على الله وعدم التكلف ولا السجع ولا كذا في الدعاء بينك وبين الله، بل عدم جعل وسيطة أصلا، ادعو الله. ده أنا عاوزين تكون المناجاة يا جماعة. احنا لما عرفنا المناجاة ماذا قلنا؟ حديث سر بين محبوبيني، بين محبوبيني، فهاك محبوبك فادخل إليه وبث ما في قلبك بين يديه تجد الرحمة والمغفرة بإذن رب العالمين
1: بإذن الله. في بقى شبهة شوية منتشرة وكلنا بنحس بيها الصراحة، حيث فكرة ان انت ذنوبك بقى كبيرة وان انت مستحي تدخل على ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء. يعني هل الذنب او عظم الذنب يمنع ان الواحد يدخل على ربنا؟
0: لا، احنا بندخل لربنا بالذنب، بتدخل ده الذنب ده هو اعظم مذل لك، كاسر لك، بتدخل لربنا بهذا الذنب تقول له يا رب أنا ذنبي عظيمة ولكن عفوك أعظم، إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مغنم، تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم. وبعدين يقول الأخير، يقول فعاملني بجودك واعف عني فإن تغضب فمن يرضى ويرحم. لا، إحنا بندخل ربنا بذنوبنا، كلما كثر ذنبك لن تجد غافرا لهذا الذنب ولا ساترا لهذا الذنب ولا من يعفو عن هذا الذنب ويقبل العذر ويقيل العثرة ويدنيك منه ويقربك بين يديه إلا الله سبحانه وتعالى. فماذا تدع؟ احنا بندخل على ربنا بذنوبنا، ده اكتر حاجة تخليك تدخل على ربنا وانت ذليل وتبكي هي ذنبك. يا كما قال ابو نواس، ابو نواس يعني كان مسرفا على نفسه، كان يقول في اخر عمره، يا ربي ان عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يدعوك الا محسن. طب احنا بقى زي ما انت بتقول كده، لو ما بيدعوش ربنا الا الصالحين الا المجتهدين، احنا نعمل ايه؟ المجرمين، الخطائين، المذنبين. إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني يا مسلم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. الناس دول كانوا عارفين بيدعوا ربنا زي وطلة،
1: وأنا لسه أنا لسه أيمن على الذنب،
0: تدخله بالذنب ما ينفعش. فأين تذهبون وما لي غير باب الله باب؟ أنا لو ما رحتش لربنا هروح لمين؟
1: محرج.
0: هو يقيل إحراجك، يقبل إحراجك، يثيبك على إحراجك خيرا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، هو سبحانه وتعالى فقط، ليس أحدا سواه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وإنت إذا لم تدخل بذنبك على ربك، على من ستدخل بهذا الذنب؟ إذا لم يكن ذنبك هذا هو حاملك لربك وكاسرك بين يدي ربك ومذلك لترفع كف الضراعة وتقول يا رب أنا العبد الخطأ المذنب، أنا العبد المسرف العاصي، وأنت الله الرؤوف الرحيم. كان إبراهيم بن أدهم وهو يعني العابد، كان إذا قام من الليل يقول إلهي عبدك العاصي أتاك، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تغضب فمن يرضى سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، ودخل ربنا بذنوبه، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تغضب فمن يرضى سواك، وإن تغضب فمن يرضى سواك. أقول لك على حاجة عجيبة جدا في الباب ده، كان بعض السلف، شوف ده مناجاة وهم أحياء، بعض السلف أوصى أن تكتب على قبره مناجاة وهو ميت. مين هو؟ ابن الجوزي عليه رحمة الله، أوصى حفيده، وما عرفوا ذلك إلا لما وجدوا الأبيات مكتوبة على قبره بعدما مات. حفيده أخبر الناس أن جده ابن الجوزي أوصاه بأنه إذا مات يكتب هذه الأبيات على قبره. ماذا كان يكتب على قبر ابن الجوزي؟ أوصى أن يكتب على قبره أبيات هو مؤلفها، هو كاتبها. قال: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. ابن الجوزي كتبها على قبره لما يقدم ويقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى. يا كثير العفو عمن كثر يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه، أنا ضيف أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إلي. ذنب، نحن لازم ندخل على ربنا بذنوبنا وندخل بسرعة ما نتأخرش، حتى يقيل عثرتنا ويقبل توبتنا ويجعلنا من الصالحين. آمين آمين, آمين.
1: طيب إزاي أكون يعني عندي حضور قلب في مسألة الدعاء؟ يعني أحيانا بيبقى الحالة بعد يحسها أكبر شوية من أنه يعني يستحضر كده معية الله سبحانه وتعالى وقربه من ربنا.
0: ممتاز. حضور القلب لن يتأتى من مرة واحدة، ولا تظن أنك في أول مرة حينما تدخل إلى الله عز وجل ستصير يعني ملتذا أكثر ما يكون بالدعاء وبالمناجاة. لا، الراحة بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشتة، كتب لنا روشتة وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا، روشتة، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشتة دي؟ قال، وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، تمام. الخطوات مهمة جدا،
1: ماشي.
0: قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كام؟
1: كده ست.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة، ثم رفع يديه، وين ما ودي، ثم رفع يديه فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا رب يا رب يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور، فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها، هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده، رمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته. ده وقت لا يرد الله فيه سائلا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد، وانت غافل. احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل، فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين أذان والإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع إيدك وادعو واستحضر قلبك وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة عملا صالحا، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بهذا الدعاء جدا، لن تستطيع أن تفارق الدعاء، ستصل إلى حال الصالحين، حال الأنبياء الذين كانوا يعني متعلقين بالله في في في المواقف اللي احنا بنكون فيها يعني لا نذكر الله عز وجل أصلا، لا ننتبه لذكر الله ولا لدعاء الله، هم في أحلك المواقف يرفع يديه: يا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. عجيب عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يطرد، يلقون على رأسه سلى الجزور، يشجون رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل سن المغفر في خده، تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تعوش، لا وعاوزين كذا، فهو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون، وأعذب ما يكون. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبان علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
1: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو الدعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتديه لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده. بص يا باشمهندس سلام، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل؟ والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك؟ والله العظيم ربنا عنده. عاوز ايه؟ عاوز فلوس؟ عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب. والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. انت عاوز ايه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وربنا هو الوهاب وأنا اللي بهب. هو أنت بتطلب مني؟ يعني أنت بتيجي تطلب من أحمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ أنت بتطلب من الله.
1: هنرجع بقى لنقطة معرفة قدر الله.
0: أيوة سبحانه. أصلا إحنا مش مقدرين ربنا عنده إيه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السيارة اللي انت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الأولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهة في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا حمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك. يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام. يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام. يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي. يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى. يا رب متعني بزوج صالح، يا رب ترضيني به ويتقي الله فيه ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما هنا يا جماعة احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعب علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر، والشباب عندهم هشاشة ليه؟ يعني فين الاتصال بالله؟ اي حاجه تحصل اكتئاب، اي حاجه تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعه وفين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين الى الله؟ اين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو لا لا لا لا لا لا ليس هناك صعوبه ونحن نرفع ايدينا الى الله عز وجل. يا لا كرب وانت رب، يا رب لا كرب وانت رب. هو طول ما انا بدعي ربنا برفع ايدي الى الله سبحانه وتعالى وهيبقى عندي كربات. ربنا عنده كل شيء، ربنا هو الذي يعني قدر أن ينزل هذا البلاء وهو قادر على أن يرفع. ربنا قادر على أن يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني في خير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك. آمين
1: آمين. طيب ده برضو بياخدنا بحتة تانية، ان انا احيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي انا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع اقول لا انا مش مينفعش من باب الادب مع الله سبحانه وتعالى ان انا ما اقعدش افصل في الدعوة بالشكل ده، يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة بالشكل ده. فبغض النظر عن حتة الادب مع الله سبحانه وتعالى، لان احنا هنحاول ان احنا نخلي الموضوع يعني ابسط من كده، لكن النقطة اللي عايز اتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص افضل ولا ان انا ادعو اقول يا رب الخير ليا، اديني اذا كان ده خير ليا او
0: انا اقول لك بقى خصص مع دعاء الخير، قول له يا رب انا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني في في في, في ديني ودنياي. وبعدين التخصيص ده سنة الانبياء. شوف سيدنا موسى يقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، عشان يفهمون يا رب، واجعل لي وزيرا من اهل هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وأنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال، استرسال في الدعاء، كلام مع الله وقربناه نجية، يعني كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى. فخصص قل له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، زي دعاء الاستخارة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه، لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي، في ديني ودنياي، في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص، شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة، والله لا مكره له، والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت، ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك، لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك، أطلق لسانك، أطلق لسانك وقل لربك ما شئت، مع الأدب ومع المسكنة ومع التذلل ومع التضرع، لكن قل لربك ما شئت. قل له رب العيال يا رب تعبني، يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل، يا رب زعلان منها بقالي أيام، يا رب والحال لا يسر، يا رب أصلح الحال، يا رب وفقني، يا رب التجارة عندي لسه خسران، يا رب كم ألف، يا رب والله يعني أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك، لكن يا رب أنا أريد مكسب، أنا يا رب أنا عاوز أكسب، يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري يا عم تقول كده، هو إيه المشكلة؟ يعني ما تدري تقول كده، وتفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل، تقول له يا رب ابني في محمد يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا، يا رب أصلحه، يا رب افعل في كذا، يا رب أقر عيني بصلاحه، يا رب شريكي فلان، يا رب قلبي أصلحه، يا رب أنا مش لاقي قلبي، يا رب أصلح قلبي، يا رب أذهب فساد قلبي، يا رب أسألك قلبا خاشعا، يا رب أنا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك، يبقى حاسس بالدعاء، يبقى حاسس بالمناجاة، يا رب ارزقني لذة المناجاة وحلاوة الدعاء. ما تقوله كده، ما تقوله كده، هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى، مش أنا ولا فلان ولا فلان. احنا كلنا بنسعى أسباب، بنذكر بعضنا بالله، لكن في آخر الأمر هو سبحانه الذي يرزق هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة، فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وأن يجعلنا من الصالحين. آمين.
1: آمين. طيب أنا شايف أن مدار الكلام اللي كلمناه تقريبا في الحلقة كله، لو رجعنا لمسألة اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى هيخلينا عندنا إقبال على الدعاء بشكل رهيب. يعني يقين يخلينا مش دخلين نجرب، ودي كلمة يعني كان شيخي قالها لي من زمان، والكلمة بصراحة دخلت في قلبي زي السهم. يعني اللي ربنا ما بيتجربش الله. يعني ما تدعيش ربنا دعاء اللي بيجرب يشوف يا رب هتيجي ولا مش هتيجي. لا، انت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى متأكد واثق زي ما ذكرت، يستحي الله سبحانه وتعالى أن يردهما صفرا خائبتين.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: فاللي بدي عارف أنه هو متأكد أنه رجع بحاجة. يعني
0: خلينا نختم بدي جميلة قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مرة، يضحك ربكم من قنوط عباده وقرب غيره.
1: من قنوط عباده
0: وقرب غيره.
1: غيره
0: يعني تغيير الحال. يعني تغيير الحال ده هو قرب جدا، وانت يا رب بقى انا تعبت وزهقت يا ابني خلاص، ده بينك وبينه ما فيش. ربنا يضحك من هذا الحال. فجاء صحابي يقال له ابو رزين، فقال له يا رسول الله اهو يضحك ربنا؟ فقال له نعم، فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك. لن نعدم خيرا من رب يضحك. الحديث رواه الامام احمد وابن ماجه، لن نعدم خيرا من رب يضحك. هو ربنا عنده كل ده. هو ربنا فعلا، انت لما تعرف هذه الامور جزاك الله خيرا، انت لفت النظر لمساله اليقين. انا داخل على الله، انا عارف ان هي خلاص هي مقضيه. ما دعا عبد دعوه ليست باثم ولا قطيعه رحم الا استجاب الله عز وجل له فيها او دفع عنه من السوء مثلها. فقالوا يا رسول الله ايه ده، هو المساله كده يعني الرفعة لازم فيها حاجة؟ لو ربنا ما آتكش اللي انت عايزه بالضبط هيدفع عنك سوء يعني كان صعب جدا، هيصيبك وأذى. فقال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا نكثر، ده احنا كده ده احنا نكثر قوي. فقال الله أكثر. تفكر انك لما تكثر يعني هتخلص يعني عند الله أكثر. الله أكثر من ما عند الله، أكثر من دعواتك وأكثر من رغباتك، الله أكثر. يا رب علمنا كيف ندعوك.
1: اللهم آمين.
0: يا رب علمنا كيف ندعوك وكيف نصلي لك وكيف نقرأ كتابك وكيف نذكرك. يا رب علمنا كيف ندخل عليك. يا رب علمنا كيف ندخل عليك. آمين. يا رب اجعلنا من الصالحين.
1: آمين.
0: آمين.
1: جزاك الله خيرا.
0: جزاكم يا حبيبي، ربنا يرضى عنك.
1: الله يحفظك. كده فضلنا إن شاء الله حلقة الذكر
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى نلتقي على خير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

0: قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.

وتركنا على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهاره. وأحذركم وإياي من مخالفة أمره ونهيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، متكئا على أريكته بعد أن ألقى في بطنه وجبة من دجاج كنتاكي، وفي اليوم الذي سبقه كان قد التهم أصلا شطيرة من لحم البقر من ماكدونالدز، ثم يرفع عقيرته بالتشنيع على المسلمين الذين يذبحون الأضاحي في العيد. لماذا؟ لأنهم، يعني المسلمين، يمارسون الجريمة بحق هذه الحيوانات الضعيفة الأليفة. يرعبه منظر الخراف المسكينة التي لقيت حتفها على أيدي المسلمين القساة العتاة الإرهابيين. كلما أقبل عيد الأضحى تتعالى أصوات هؤلاء، وقد زادت في السنوات الأخيرة، زادت بشكل ملحوظ بالهجوم على شعيرة الأضحية بذريعة الانتصار لحقوق هذه الخراف أو هذه الأبقار الوديعة، وهم لا يريدون من وراء ذلك إلا كالعادة إلا وصم الإسلام بالدموية، إلا مهاجمة الإسلام من خلال مهاجمة هذه الشعيرة العظيمة الأضحية. وينساق كثير منا بدافع طيب، بدافع الحرص، بدافع الغيرة على الدين، للدفاع عن الإسلام وعن إنسانية الإسلام وعن براءة الإسلام العظيمة من هذه القسوة بحق هذه المخلوقات جميعا، وخاصة بهيمة الأنعام. أيها المسلمون عباد الله، إن وضع الإسلام في قفص الاتهام ومحاولة الدفاع عنه كما لو أنه فعلا ارتكب جريمة، إن هذا هو عين ما يريده هؤلاء. وأؤكد على نقطة مهمة في هذا السياق، أن هذه منهجية خاطئة في حوار هؤلاء وفي الرد على ما يثيرونه من شبهات حول الإسلام عموما، وما أكثر شبهاتهم، وحول الأضحية على وجه الخصوص. الإسلام ليس متهما لا في رسالته ولا في إنسانيته ولا في شعائره، ليس متهما حتى نحاول تبرئته مما ألصقه به هؤلاء من التهم، بل هم المتهمون بصدقهم. رمتني بدائها وانسلت، هم المتهمون بالكيل بمكيالين، هم المتهمون بازدواجية المعايير في هذه الإنسانية المدعاة، هم المتهمون بالكذب على أنفسهم وعلى الناس في دعاوى الحرص على الحيوان والرأفة بالحيوان. هؤلاء الذين يرفعون عقيرتهم يعني أصواتهم، هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم انتصارا للخراف في عيد الأضحى، نقول لهم: لما تخرسون تماما ولا تنبسون ببنت شفة؟ بنت الشفة هي الكلمة،
لما تخرسون تماما البعيدين؟ لا أقول انتصارا لعشرات الألوف من الشهداء الذين قضوا نحبهم في غزة أو في لبنان أو في السودان أو في اليمن أو في غيرها من بلاد العالم، لا أقول لما تخرسون تماما انتصارا لهذه الأرواح البريئة، لا أقول هذا، ربما لأن نفاقهم وتزويرهم محبوك بمكر شديد في هذه الأمور، والميديا والإعلام بأيديهم يوجهونه حيثما شاءوا، هم يملكونه وهم يملكون أقلام التدخل السريع ويشترونهم بالأموال، وتعلمون هذا. لا أقول لما تسكتون عن هذا، أنا أعلم أن الضحايا لا يعنون لكم شيئا إن لم يكونوا من طينتكم ولونكم، أصلا مش محسوبين من البشر في نظرهم، الحيوانات أعز من هؤلاء الآدميين أصحاب حقوق الإنسان. بل أقول خلينا بنفس السياق، حيوانات، لما تخرسون تماما ولا تنبسون بكلمة انتصارا لمئات الآلاف من الأبقار التي تذبحها شركة ماكدونالدز؟ مئات الآلاف من الأبقار يوميا تذبحها، يوميا، مش مرة بالسنة مثل الأضحية، الأضحية مرة بالسنة. في شهر نوفمبر تشرين الأول عام 2014 سمحت شركة ماكدونالدز برفع السرية عن مصانعها في أمريكا للقنوات دخلت إلى تلكم المصانع ثم أصدرت تقريرها أن شركة ماكدونالدز تستهلك في أمريكا وحدها يوميا 181 طنا، مش كيلو، اضرب بألف، من لحم البقر، هذا قبل 12 سنة. ولك أن تتخيل كم تستهلك في العام، وهذا كله في أمريكا وحدها، ولك أن تتخيل كم تستهلك في العالم، وهي الشركة التي تمتلك بناء على إحصائياتها سنة 2013 قبل 13 سنة تمتلك 34,000 فرع في أنحاء العالم، وجزء كبير منها في عالمنا الإسلامي. وكذلك نقول لهؤلاء المشنعين على الأضحية والمشنعين علينا في أمر هذه الشعيرة العظيمة التي جعلها الله لنا من شعائره، أين هي إنسانيتكم المدعاة ورأفتكم بالحيوان؟ أين هي من عشرات ملايين طيور الدجاج التي تذبحها كنتاكي يومياً، وهي التي تمتلك شركة كنتاكي تمتلك أكثر من 20,000 فرع لبيع الدجاج المقلي حول العالم، موزعة على أكثر من 123 دولة. وكذلك نقول لهؤلاء الذين لا يحلو لهم إظهار رأفتهم بالحيوان إلا حين يتعلق الأمر بشعيرة الأضحية الإسلامية، بس هون بذوبوا أدب وبذوب رأفة ورحمة بالحيوان. نقول ما لكم تبتلعون ألسنتكم تماما حين يحل عيد الشكر، عيد الشكر Thanksgiving Day في أمريكا الآن، في كل هذه الديار التي تدين بالرأسمالية، قل ما لكم تبتلعون ألسنتكم في شهر نوفمبر من كل عام يحل هذا العيد،
ويتفاخرون سياسيوهم قبل عامتهم هذه النخبة بذبحهم التركي الديك الرومي ديك الحبش احتفالا بهذه المناسبة في استطلاع رأي أجراه الاتحاد الوطني للديك الرومي عام 2018 في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن نحو 88% من الأسر الأمريكية تفضل تناول الديك الرومي خلال الاحتفال بعيد الشكر. كما أعلن الاتحاد الوطني للديك الرومي أن ما تم استهلاكه من الديوك الرومية في عيد الشكر في ذلك العام 2018 يمثل نحو 18% من إجمالي أعداد الديوك الرومية التي تم تربيتها في كل مزارع أمريكا سنة 2017، وكان عددها عدد الديوك 245 مليون ديك رومي. 18% من 245 مليون يعني عدد الديوك الرومية التي تم ذبحها في عيد الشكر بيوم واحد في أمريكا وحدها قرابة 45 مليون ديك رومي. هذا عادي، هذا ما في رأفة بالحيوان، ما في مشكلة، ما هو مش أضحية. أيها المسلمون عباد الله، وهنا نقطة منهجية أخرى. النقطة الأولى ألا ندافع عن الإسلام كأنه متهم، وهذه النقطة المنهجية الثانية. إن مبدأ المقارنة، مجرد المقارنة بين ما يتم ذبحه من هذه العشرات ملايين الأبقار لصالح ماكدونالدز أو مئات الملايين من الدجاج لصالح كنتاكي أو عشرات الملايين من الديوك الرومية في عيد الشكر، مجرد مقارنة ذلك مع الأضحية التي يذبحها المسلمون في عيد الأضحى، مجرد المقارنة فيه إجحاف كبير بحق الأضحية، مجرد المقارنة ظلم كبير للأضحية. لكننا نفعله من باب المشاكلة، من باب المقارنة، وهذا أسلوب قرآني وأسلوب نبوي، المشاركة أو المشاكلة والمجاراة والمقارنة. ويسير من هذه المجاراة، يسير منها يظهر تفوق شعيرة الأضحية في المنطق الحضاري والإنساني. في مجال المنطق الحضاري والإنساني فإن كل ما يتم ذبحه في عيد الشكر وفي شركات المطاعم وجبات اللحوم والكنتاكي وماكدونالدز وغير هذه الشركات يتم ذبحه بمنطق استهلاكي بحث. أنا لا أعيب عليها، طبيعي الناس تأكل اللحوم وتحبها والله أحل ذلك، صحتين وعافية، لكنها تستهلك خضوعا لحمى الاستهلاك التي اكتسحت والتي تجتاح البشرية دون مراعاة لأمور إنسانية أخرى. أما الأضحية أصلا قائمة على فكرة أساسية وهي إحساس الإنسان بالإنسان. الأضحية كشعيرة تمثل نموذجا لإعادة الاعتبار للشعور الإنساني في الإطعام، ففي الوقت الذي يموت فيه كثير من الناس من التخمة، يعني من زيادة الأكل، ويموت فيه آخرون من الجوع، تأتي الأضحية ليلتفت الإنسان إلى أخيه الإنسان، ليلتفت المسلم إلى أولئك الذين تمضي عليهم الأسابيع وربما الأشهر ولا يعرف اللحم طريقه إلى بطونهم. وفي هذا معنى حضاري، معنى إنساني تفتقر إليه كل أنواع الذبح في الحيوانات الأخرى وفي الشركات الأخرى وفي الأعياد الأخرى، ولكن لا يريد المشنعون الالتفات لهذا.
يغضون الطرف عن ذاك. ثم إنما يذبح في أعيادهم يتم إهدار الكثير منه، كثير منه يذهب إلى القمامة أجلكم الله، بينما الأضحية لا يتم إهدار أي جزء منها، بل حتى الجلد والرأس كل ذلك يستفاد منه. أقول يا عباد الله وأختم بهذا، إن الذين يشنعون على المسلمين أداءهم لهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الأضحية بدعوى الرأفة بالحيوان المسكين إنما يكذبون على أنفسهم بهذا التشنيع، ويعلمون أنهم يمارسون التدليس والكذب، يمارسون الكيل بمكيالين، مما يجعل هذا التشنيع محاولة منهم لإطفاء نور الشمس بأفواههم، يريد أن يطفئ الشمس فينفخ عليها بفيه، وستبقى الأضحية شعيرة الله التي نعظمها والتي يعظمها مئات ملايين المسلمين، والتي يتأكد على مر الأيام وعلى مر السنين أنها من أهم وأعظم التجليات الحضارية في الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.

0: الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر، فتزودوا من الممر إلى المقر. واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعن أعمالكم مسؤولون، وعليها محاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم أما بعد، من أفضل وأعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى في هذه الأيام التي بدأت يوم الأربعاء والبارحة واليوم وغدا، شعيرة الأضحية. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولا أدل على تعظيم الإسلام لهذه الشعيرة من أنه قرنها بأعظم أركان الإسلام الصلاة، فقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر والأيام التي تليه، أيام التشريق، ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم. الأضحية إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام. الأضحية رحمة بالفقراء وفرح للمسلمين وشكر لله على نعمه وآلائه. أيها المسلمون عباد الله، إن فضل الأضحية عظيم، وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وتتأكد للقادرين للأغنياء، مع أنها عند السادة الحنفية واجبة على القادر. من وجد سعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بيده، ضحى بكبشين أملحين، يعني أحسن ما تكون الأكباش، ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر وقال: اللهم هذا عن أمتي جميعا، صلى الله على محمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة، الذبيحة الأضحية تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، كل شيء فيها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. إخوانكم في الخارج معهم كتب الأضاحي، فمن أراد أن يشتريه فالمجال مفتوح اليوم وغدا إلى صلاة المغرب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كروب المكروبين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم بما تحفظ به أولياءك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصرهم، وانتقم ممن تآمر عليهم، اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام وأهله بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم لإخواني الحاضرين لهم ولوالديهم ولوالدي والديهم. اللهم ارحم أمواتنا جميعا، اللهم إن كانوا في عذاب فارفع العذاب عنهم، وإن كانوا في نعيم فأدم لهم نعيمهم، وأرهم منازلهم في دار الكرامة جنات النعيم. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين والمسلمات قبورهم، وارحمنا إذا عدنا وصرنا مثلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم، وأقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

قام الله أقامه، استووا إلى الصلاة يرحمكم الله، استووا ولا تختلفوا، أثابكم الله. استووا يا استووا، تذكروا عظمة من تقفون بين يديه، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

كل عام وأنتم بخير.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 29 من أيار مايو لعام 2026. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في بوشهر جنوبي البلاد، وأن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، لكن الجيش الأمريكي نفى سقوط أي من طائراته. ونقل الإعلام الإيراني عن حاكم مدينة جم بمحافظة بوشهر الإيرانية قوله إنه تم تدمير مسيرة معادية والوضع في المدينة طبيعي حاليا. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أنه جرى اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد بصاروخ دفاع جوي. وقبل ذلك قال التلفزيون الإيراني إن أصوات الانفجارات في مدينة جم ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية. وفي الوقت نفسه أفادت وكالة مهر بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن هذه السفن كانت تعتزم عبور المضيق دون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. كما نقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني أن أصوات الانفجارات في المنطقة مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز. وفي المقابل نفت القيادة المركزية الأمريكية في الجيش إسقاط أي طائرة أمريكية، وقالت إنه لا صحة لادعاء التلفزيون الرسمي الإيراني بأن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية قرب بوشهر. وأضافت في منشور على منصة إكس أن جميع القدرات الجوية الأمريكية سليمة. وكانت الولايات المتحدة قد شنت غارات على جنوب إيران فجر أمس الخميس، وأطلقت القوات الإيرانية صاروخا باليستيا على الكويت، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. قطاع غزة. أفاد مصدر بمستشفى ناصر في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حاجز أمني في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما قصف الاحتلال الإسرائيلي الليل عدة مواقع أخرى في القطاع الفلسطيني المحاصر، إذ أعلن الدفاع المدني أن طواقمه تتعامل مع حريق اندلع في خيام نازحين عقب غارة على مواصي القرار في خان يونس. وفي وقت سابق ذكرت الأنباء بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد إخلائه من السكان. وجاءت هذه الهجمات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما شهد اليوم الأول غارات ليلية مكثفة وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأتان وإصابة العشرات بجروح. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات متكررة على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد 2 من حرب الإبادة الإسرائيلية. وفي تحد جديد لهذا الاتفاق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صدور أوامر للجيش بتوسيع المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة إلى 70% من إجمالي مساحة القطاع. بيروت. شهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة في وقت دعت فيه كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وعدم الخضوع لما وصفته بالإملاءات الأمريكية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مسؤولا عسكريا في حزب الله في غارة على منطقة الشويفات جنوبي بيروت، بموازاة مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات إسرائيلية نهر الليطاني. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني، مضيفا: نوجه ضربات قوية جدا في لبنان ونعمل على إيجاد حل لتهديدات حزب الله. من جهة أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستهدف في الغارة على بيروت مسؤول المنظمة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين التابع لحزب الله، فيما نقل موقع ولا العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن المستهدف في بيروت قائد إيراني رفيع. وأشارت الإذاعة إلى أن الهجوم على بيروت تم رغم القيود الأمريكية التي حالت دون تنفيذ هجمات على بيروت منذ توقيع وقف إطلاق النار في 17 من إبريل نيسان الماضي. وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 15 قتيلا بينهم أطفال حتى صباح الخميس وفقا لمصادر طبية لبنانية. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 شخصا جراء غارات نفذت الخميس، في حين ارتفعت حصيلة غارة استهدفت مخيم البص إلى 3 قتلى و37 مصابا. وفي قضاء سور، استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدات الرمادية والمنصور وزبقين، إضافة إلى مفترق معركة في منطقة زقزوق المفتي، حيث تم تدمير مبنى بشكل كامل. كما أسفرت ضربة بطائرة مسيرة على دراجة نارية في مدينة سور عن مقتل شخصين. وامتدت الغارات إلى قضاء النبطية، حيث طالت بلدات الغسانية وحاروف وجبشيت ودير الزهراني وقعقعية الصنوبر وحي المستة، إضافة إلى استهداف منزل قرب مدرسة السلام. وأفاد مراسلون حينه تم رصد موجة واسعة من الضربات الجوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات النبطية الفوقة وكفر تبنيت وأرنون. في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي ورصد اعتراضات صاروخية في سماء مستوطنة شلومي. وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن رئيس الأركان أصدر أوامر بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل على تدمير بنية الحزب التحتية بشكل ممنهج. كما أضاف المتحدث العسكري أن الجيش منخرط باستمرار في عمليات التصدي للتهديدات الناجمة عن الطائرات المسيرة. وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نحو 800 عنصر من حزب الله منذ سريان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى ما وصفه بتصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين. من جانبه، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده جراء غارة استهدفته أثناء تنقله على الطريق بين زفتة ودير الزهراني. وفي قضاء مرجعيون، شنت إسرائيل غارة على بلدة تولين، في حين شهد قضاء صيدا انتشال 3 قتلى من تحت أنقاض شقة سكنية دمرتها غارة في منطقة القياعة. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 4 هجمات استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في البلدات الجنوبية المحتلة، مؤكدا أنها جاءت ردا على خروق إسرائيلية للتهدئة. بيروت. وجهت كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية التابعة لحزب الله تحية إلى إيران، مشيدة بما وصفته بإصرار طهران على جعل وقف العدوان على لبنان جزءا من اتفاقها مع الولايات المتحدة. وطالبت الكتلة السلطات اللبنانية بالانسحاب من أي مسار للمفاوضات المباشرة ورفض الضغوط التي تمارسها واشنطن.
من جهته أعرب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن ألمه البالغ وقلقه العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف مدينة صور العريقة. وأكد الوزير أنه بدأ بإجراء سلسلة اتصالات مكثفة مع على المستويين الإقليمي والدولي للمطالبة بوقف فوري للعدوان، داعيا المجتمع الدولي إلى رفع الصوت دفاعا عن صور التي تمثل إرثا إنسانيا وحضاريا لا يخص لبنان وحده بل يعود إلى ضمير العالم أجمع. وفي السياق ذاته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء

تقدم ملموس جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام الأسد المخلوع. وأكد الشيباني أنه تم العثور على كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين، وتم تأمينها بالكامل تمهيدا لإتلافها. جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها الوزير السوري عبر منصة إكس، قال فيها: حققنا في سوريا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد. وأضاف الشيباني أن الفرق الوطنية المختصة نجحت في العثور على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مسجن وتخزين، والتي جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. واعتبر أن ما تحقق يعكس حجم التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن رؤية سوريا الجديدة، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخبارات والفني. أما عن الهدف فقال إنه سيسهم في صون الأمن والاستقرار وحماية شعبنا وتمثيل سوريا الجديدة القائم على الشفافية والتعاون المشترك. واشنطن. بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة إلى سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في المضيق. وكان ترامب قال الأربعاء الماضي إن على عمان أن تحسن التصرف، وإلا فسيتعين علينا نسفهم، وفق تعبيره في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لطهران ومسقط بإدارة مضيق هرمز. وصرح ترامب للصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض قائلا: كلا، المضيق سيكون مفتوحا للجميع، وتابع: إنها مياه دولية وعمان ستحسن التصرف مثل الجميع، وإلا فسيتعين علينا نسفهم، إنهم يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام. وفي هذا السياق أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. ووجه الوزير تحذيرا مباشرا قائلا: على سلطنة عمان على وجه الخصوص أن تعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بقوة أي جهة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل فرض رسوم العبور، وستتم معاقبة أي شريك متواطئ. نيروبي. أعلنت الحكومة الكينية ومصادر في الشرطة عن اندلاع حريق هائل خلال الليل في مهجع مدرسة أوتوميشي الثانوية الداخلية للبنات الواقع في بلدة جيلجيل بمنطقة ريفت فالي غرب ووسط كينيا. وأسفرت الحادثة عن مصرع 16 طالبة على الأقل وإصابة 79 أخرى تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما، بينما غادرت 71 منهن المستشفى بعد تلقي العلاج. وتضم بلدة جلجيل سكن عسكرية كبيرة للجيش الكيني، وتبعد حوالي 100 كيلومتر إلى شمال نيروبي. زيوريخ. هاجم شاب سويسري 3 أشخاص بالسلاح الأبيض، مما أدى إلى إصابتهم بجروح صباح الخميس في محطة القطارات قرب زيوريخ، قبل أن تعتقله قوات الأمن وتصف الهجوم بأنه عمل إرهابي. وقال مدير الأمن في زيوريخ في مؤتمر صحفي: أصر بشكل استثنائي على استخدام مصطلح هجوم إرهابي. من جانبه لفت قائد الشرطة إلى أنه يبدو من الواضح من مكان الحادث أن الدافع وراء هذا العمل يجب وضعه في إطار التطرف والإرهاب. وفي وقت سابق قال شرطة زيوريخ في بيان أنه جرح 3 أشخاص بسكين في محطة وينترتور، وأشارت إلى أن الشرطة أوقفت المشتبه بتنفيذه الهجوم، وهو سويسري يبلغ من العمر 31.

30 عاما. اسطنبول. استهدفت 3 سفن شحن في هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود قبالة الساحل الشمالي لتركيا أمس وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة ريبيكا البحرية التركية كانت السفن 3 تبحر فارغة عندما استهدفت قبالة ميناء سينوب وفق ما ذكرت قناتا هالك تي في وسوجو وصحيفة تركية. والسفن المعنية هي جيمس الثاني التي تبحر تحت علم بلاو والتورا وفيلورا وكلاهما ترفعان علم سيراليون. وأفادت الوكالة بأن خفر السواحل التركيين تدخلوا وبأن طواقم السفن بخير ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 يتواجه البلدان بانتظام في البحر الأسود. وتعرضت ناقلات تابعة لأسطول الظل التابع لموسكو والذي كان يستخدم للتحايل على العقوبات الغربية لهجوم من أوكرانيا أواخر عام 2025 في البحر الأسود داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا. تل أبيب. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية قطع علاقاتها رسميا مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن هذا القرار جاء ردا على إدراج كيانات إسرائيلية ضمن القائمة السوداء في ملحق التقرير الأمم المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. واتهمت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستغلال أشهره الأخيرة في منصبه لفبركة اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد إسرائيل على حد تعبيرها. بدوره قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في تدوينة على منصة إكس إن الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل على القائمة إلى جانب حماس وداعش مدعيا أن القرار سياسي ومنفصل عن الحقائق. وأضاف أن إسرائيل ستعمل على تصحيح هذا الخطأ مع انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة خلال الأشهر المقبلة وفق تعبيره. ويأتي القرار الأممي في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية لا سيما في سجن سديتيمان ومراكز أخرى. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم بخير.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM،
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني. وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
0: 9644-8727.
5: All دواء all.
0: يا سلام
6: يا يوسف، خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
5: حول.

0: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير. نحن على مشارف أيام وساعات، هذه الساعات فيها إعمار الود، فيها موسم الاكتتاب في الصحائف البيضاء، أيام العشر، الشرف الزماني والشرف المكاني. أيام العشر، عشر ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم للتوفيق في استثمار هذه العشر. هذه العشر فيها أسرار وفيها النسمات وفيها الحج، رحلة التذكر بالآخرة، الرحلة لتخرج من بيتك للميقات وانت حاسس كأنك في عالم البرزخ، وانت لابس لبس الإحرام حاسس انك لابس الكفن، ومن الميقات لدخول مكة كأنك تعيش الحياة البرزخية. فإذا دخلت مكة وعرفات ومنى كأنك في عالم المحشر. فإذا انتهيت من الحج وذهبت إلى المدينة، الله الله، كأن الحاج دخل الجنة واستقر في عالم الخلود. يقول النبي: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. اللي بيروح للروضة دي بعد الحج بيكون في حتة تانية خالص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. إحنا لسه مخلصين وانتهينا من رمضان، الأيام المعدودات، ودينا في الأيام والأشهر المعلومات. في كل موسم من هؤلاء، من هذه المواسم، في خصوصية. في رمضان خير الليالي على وجه الأرض كانت في الأيام المعدودة، لكن خير الأيام على وجه الأرض في الأيام المعلومة. وده هدف السلسلة دي، أو هدف الدروس دي، اللي أسأل الله أن يسددنا وإياكم بكل خير فيها. نحن نستثمر هذه الأيام، لأن في ناس كتير تلاقيه في رمضان مقبل على استثمار الليالي. أين أنت من استثمار نهار أيام العشر، خير أيام الدنيا؟ في موسم رمضان أخفيت ليلة القدر، أظهر الله لك يوم عرفة في موسم العشر الأوائل، وده أفضل يوم طلعت فيه الشمس. الشياطين بتسلسل في رمضان المرة دي، وكأنك يعني خارج بطاقة مختلفة جدا أيها الحاج، فأطلقت الشياطين لتدخل معها في المراغمة وترجم هذه الشياطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير. اليوم في حد بيكلمني كان تعرفوا الناس بتستثمر إزاي، وكل واحد عارف إن دي مواسم التميز، هتلاقوا أفعل التفضيل دايما حاضرة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحب صيغة أفعل، وفي رواية أفضل، وفي رواية أزكى، وفي رواية أعظم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دول عشرة، العشرة دول عاوزين أميز واحد فيكم، عاوزين أفضل واحد فيكم، عاوزين واحد أفضل عمل تتقرب بيه لربنا، عاوزين شغل التميز، ده شغل الأميز. دول عشر، العشر دول عشر التميز والليه والتمييز، إن دول لازم يجيك يوم الامتياز على قد ما تقدر. سبحان الله، زي ما قلت في البداية ده موسم اكتتاب، هتتكتب في صحيفة حتة تانية خالص. ففي ناس بدأ بدري، اليوم في حد بيكلمني بيقول لي هو متعود ان يجي يذبح في العشر، بس مش زينا بيذبح في العيد وبس، لا هو عنده أضحية عادية، لكن هو بيجي يذبح يوم 8 او يوم عرفة. طيب بتذبح ليه؟ يقول لي الفقراء اللي هياكلوا النهاردة هم صايمين في اليوم الجميل ده اللي يكفر الله فيه عامين، اريد ان هم ياكلوا اللحم، انا عاوزهم ياكلوا لحم، انا مش هستناه ان يستنى بكره العيد عشان الناس تبدا تمن عليه. فبيبدا يفكر بدري. فبيسال بقى هل هنا لازم نشترط ليها الشروط بتاعه الاضاحي وتبقى البقره عدت سنتين والكلام ده، ولا عادي ممكن؟ ففي ناس شغاله، في ناس شغاله والله. هذا الكلام اليوم برضو واحد بيكلمني وبيسال ان هو عاوز يشغل مطبخ خيري في العشرة ايام دول، تسعة ايام دول، مطبخ خيري ان هو يجيب حد يعني اخت ولا اخ من اللي بيطبخه ويفرغ له مكان ويطلع بالثلاثين واربعين وجبة يوميا. هو ايه اللي يخلي حد يعمل كده؟ عرض يا جماعة، هو ده عرض يتفوت؟ عرض، في ناس مشغولة بالعروض وفي ناس تجار، التاجر صاحي. النهارده كنت بشتري حاجه كده، فالراجل يعني عاوز ينصحني نصيحه، يعني بيقول لي خلي بالك الحق عشان من اول 1/7 السعر ده هيروح في حته تانيه. فهو عشان هو تاجر قاري السوق كويس، السوق بالقاف مش بالهمزه، فهو قاري كويس قوي فمدرك. ربنا قال لنا كده بقى، هل ادلكم على تجاره؟ في تجارة بتنجيك من العذاب يوم القيامة، وفي تجارة ممكن تهلكك ويعني تدخلك العذاب والعياذ بالله. التجارة اللي تلهيك عن ما تفتخر به غدا يوم القيامة. الفكرة يجي تقول لي أنا مش معايا فلوس، الفكرة محتاجة نفوس مش محتاجة فلوس. أهم حاجة يكون معاك نفس، ما مش شرط الفلوس. كم من فقير قد سبق من امتلأ جيبه بالمال. الموضوع يا جماعة بالصدق. طب أنا أقول لكم على حاجة، اللي بيكلمني ده أنا مدرك كويس أوي أنه رجل لا يأخذ 2000 في الشهر راتب، لكن أنا عارف هو بيتكلم على مجموعة عاوز يحفزهم ويطلعوا ليه، هم مجموعة كده فبيطلعوا العجل سنويا كده والبقرة وفا. أهو ده صدق يا جماعة. قول يعني بص يا جماعة، الإمام أحمد كان بيقول كلمة جميلة أوي، لو جاء الصدق ونزل على جرح لبرئ. شوفوا الكلمة عاملة إزاي، يعني أنت لو مجروح جرح عفاك الله من كل سوء، والجرح ده نزل على الصدق، لان ما حد بيقول لك ايه، يعني عاوز يقول لك قد ايه ان الصدق ده بيخلص، هيلتئم الجرح ده. فالكلام عميق، عشان كده يا جماعه التعامل مع الله تعامل جميل، قريب الرضا سبحانه وتعالى، قريب الرضا. الدمعه اللي انت ممكن ما تشوفهاش وشايفها حاجه بسيطه، ممكن الدمعة دي تطفئ بحار النار. والله ممكن دمعة تطفئ بحار النار. فالشيء اليسير ينجيك عنده، ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. أهم حاجة أن يكون في حياء وشوق، حياء وشوق. شق التمرة بيخلص، شق التمرة ممكن ينجيك. عشان كده يا جماعة دايما تنشغل ما له قبل ما منه، قبل ما تنشغل هاخد إيه اللي هيأتيني منه، ما الذي ستفعله له، ما له قبل ما منه، المعنى ده عما تدخل العشر بالنفسية دي حياتك هتكون في حتة تانية. من يوم ما سيدنا إبراهيم غلف هذا المكان بالدعوة الجميلة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، سيدنا إبراهيم ما زال عليه السلام ما زال في أعناقنا جميل، لم نؤدي شكره بعد له، لسه لغاية دلوقتي مقصرين مع سيدنا إبراهيم، مقصرين في اكتشاف هذه النفسية الأبية، النفسية النقية، شخصية فريدة خالص يحتاج إن الإنسان يعيش معها في الأيام دي، تعيشه مع سيدنا إبراهيم وشخصيته وصفاته. والأسرة، أسرة سيدنا إبراهيم دي أسرة يعني ممتعة، سواء أسرة سارة أو أسرة هاجر المرأة العصامية، حاجة كده يعني. وبعدين انتوا مصريين يعني، فهاجر دي تاخد منكم ايه يعني شوية بقى انتماء يعني، فيجمع لكم في الارتباط بها الانتماء الايه قومي يعني والانتماء الديني. هاجر رضي الله عنها، سيدنا إبراهيم تركهم. يعني عجيب ان سيدنا إبراهيم يقول ايه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، أنا سبتهم في واد ما فيهوش زرع، لا غير ذي زرع يعني أصلا ما بيطلعش فيه حاجة. لو أنت سبتهم فين؟ أنا سبتهمش في واد غير ذي زرع بس، لكن عند بيتك. العندية أنهت كل شيء، طالما عندك الموضوع انتهى. طالما أم موسى هترمي موسى عليه السلام في عناية الله ورعاية الله وترميه بعناية الله ورعاية الله في اليم، خلاص الموضوع انتهى. عند بيتك المحرم، طيب ايه طلباتك؟ طلباتك ايه؟ نفسي ان هي واولاد ودني يكبروا واشتري لهم مكان كده ناحيه العراق او باتجاه بيت المقدس ويستمتعوا. نفسي ابني ده يكبر ويخلف واشوف احفادي. نفسي نفسي نفسي نفسي. لا لا لا، ليقيموا الصلاه فاجعل. يا سلام، عشان كده هنتكلم ان شاء الله في العشر عن الصلاه. ليقيموا الصلاه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ومن يومها وقلوب كل واحد، كل المؤمنين بتهوي لهذا المكان. لا تجد مؤمنا إلا وقلبه يشتاق لهذا المكان ويشعر بالأشواك كلما لم يحدث نفسه أو لم ينل هذه الأشواك. كل عم الشوق ما بيعرفش يحققه يشعر بالشوك. عشان كده إن أصابتك دعوة فودع قلبك. لو دعوة إبراهيم عليه السلام أصابتك، إن بقى فؤادك يهوي، ودع قلبك خلاص، قلبك بقى مكاوي، قلبك بقى خلاص. عشان كده الكعبة مغناطيس قلوب المؤمنين، الكعبة مغناطيس قلوب المؤمنين، بتجيبك خلاص، لمس كتاف. عشان كده اللي بيروح الناس اللي فعلا أدركتهم دعوة إبراهيم دول عاملين ايه؟ دول ناس يا جماعة آخر مرة حج امتى؟ من 6 سنين. عمل ايه؟ خلاص هو طلع قلبه ورماه ولزقه على جدار الكعبة ومشي. مستحيل، مهما غادر مكة، مكة لا تغادره. تغادره ازاي؟ خلاص سكنت، انتهى، بقت عاملة زي اسمك كده، ما ينفعش تسيب اسمك. انت اسمك محمد خير، مش هينفع يبقى محمد حاجه تانية، هو خلاص لزق. ليه؟ لانك انت في مكه العمره دي اعتمار للاعمار واعمار الود، وخلاص الود وصل درجه من العمار عاليه فانتهى. انت لما تمشي في الشارع كده وتشوف شباب لابسين تيشيرت احمر نص كم كده وشرطات بيضة ومسكين كرة مكاسة كده وقاعدين بتقول عليهم ايه؟ دول لعيبة كرة، لعيبة نادي الاهلي صح؟ طيب لما بتشوف بقى شباب تنين مسكين شرط اصفر وبرضو ايه وشرط ازرق وبتاع، تقول دول لعيبة الاسماعيلي، وممكن تقول مش عارف دول لعيبة اليد، دول بتوع سكواش، دول بتوع كده صح؟ جميل. في ناس لما تشوفهم بتقول عليهم ايه؟ هؤلاء وفد الله، وفد الرحمن دعاهم فأجابوه. يا سلام على الجمال، يا سلام. عرفتوا الأيام دي أيام عاملة ازاي؟ حتى النقيل يعني إن متى أخذ على ذرية آدم العهد وفي أي مكان؟ من أقوال المفسرين عند جبل نعمان اللي هو يعني تعرف. فالموضوع ده موضوع تجديد يا جماعة، أنت بتجدد في العهد. وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا، صح كده؟ وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا، ولا يأتوك؟ يأتوك صح؟ يأتوا مين؟ يأتوا من؟ يأتوا إبراهيم. كأن كل اللي رايح يحج مازال بيجدد العهد وبيعلن ان هو ايه خليلي الهوى، مازال بيقول اللي انا بيني وبينه ارتباط، انا بألبي النداء الاول، عشان كده بتقول له لبيك، واخدين بالكم؟ بتقول له لبيك لبيك اللهم لبيك. تكلمنا احنا ونرجو لو في وقت هتكلم تاني في المعاني دي وارتباطها الوجداني بالقلب، وقد ايه ان احنا محتاجين نعيش زيهم ونعيش الاشواق دي. بصوا يا جماعة، ما انت لو مخدتش الشوق هتاخد الشوك، فلازم تبقى مشتاق. الله سبحانه وتعالى ذكر ايام العشر في كتابه صح؟ في أكثر من موضع. تخيل إنك واحد من الصحابة، تخيل إنك واحد من الصحابة وعايش في أوقات نزول الوحي، أنت مدرك إن الوحي يكلمك عن أيام العشر من ذي الحجة قبل ما يكلمك عن رمضان؟ واخدين بالكم من اللقطة دي؟ عايشينها؟ إن أنا كمسلم عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دي، ده في البقرة دي هتيجي فيهم في الأواخر المدينة. طب قبل كده؟ لا، قبل كده بقى ثلاث أو أربع آيات تذكر العشر قبل العشر دي، يعني الصحابة عرفوا العشر دي قبل دي. سبحان الله، اتربوا على المعاني العالية دي. سبحان الله، الفجر سورة مكية صح؟ وليال عشر. تخيل انك انسان مكي او انسان صحابي وبتسمع وليال عشر، وفي قول وشاهد ومشهود، واتممناها بعشر بتاع سيدنا موسى بتاعت الكليم لما قابل الكريم سبحانه وتعالى، وآية الحج في ايام المعلومات. ففي كثافة حضور لهذه هذا الموسم. ليه الموسم ده الذكر بهذا الأمر والعمق ده؟ نسأل الله أن يثبتنا ويوفقنا وإياكم. اللي عاوزين نقوله ونضغط فيه أن الأيام دي أيام المفترض الكسلان يفوق، اللي عنده ملل يفوق. بالله عليك، مش وقت الملل ولا وقت الكسل. الأيام دي انجذاب القلوب لمنافسة من سيذهب للبيت العتيق، وإنك تجدد الشوق. كل عم تشوف واحد، تشوف اللي بيسمع لبيك، تشوف كانوا زمان في مصر مين يا رب اللي كان في واحد فاتني اسمه دلوقتي، ربنا يذكرني إياه، كان كاتب مقال أظنه في 73 حاجة زي كده 1973، كان بيتكلم إن مصر، كانت بتخرج في الأوقات دي، لا ليس أحمد بهل، كانت تخرج في الأوقات اللي احنا فيها دي فرق تمشي في الشوارع تنشد حاجة اسمها حنانين. الحاجة دي تذكر بالشوق والحنان إلى بيت الله الحرام. ناس بمشي كده، عارفين زي مسحراتي كده في رمضان، وليها بقايا يعني أرجو إنما يكون يعني كنت بحث كده قريب إن ليها بقايا أظن في بعض الأحياء في الأردن وفلسطين، إن كانوا يعني المجتمع كله كان بيعيش الفكرة. ليه؟ لأن الناس كلها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يا جماعة في كلما زار العبد هذا البيت ازداد له شوقا وتعلقا. وفعلا كلما صدقت هتلاقي ان الايام دي مغناطيس، هتلاقي الايام دي مغناطيس من غصب عنك، بتلاقي في حاجه كده بتصحيك. ابن قيم بيقول لنا لو لم يكن له شرف ان البيت يعني اطهر بيتي، لو البيت ده لو لم يكن له شرف إلا أن ربنا أضافه لنفسه بقوله بيته إلى كفة، وكان يكفي أن الإضافة دي هي دي الإضافة اللي أقبلت بقلوب العالمين وبقلوب المخلصين وقلوب أهل الشوق، دي اللي سلبت النفوس حبا مثابة للمحبين يسوبون إليه. يسوبون يعني عارفين القطة كده قاعدة ما تلف كده تشوف عيالها فين، هم يسوبون. لأن اللي بيروح يا جماعة هو بينتقل، هو أنت كنت عبد لله صح؟ يعني أنت قاعد في مصر، قاعد في الأردن، قاعد في فلسطين، في كندا، في أستراليا، أنت عبد لله تعبد الله. فلما تذهب إلى البيت انتقلت من عبدنا إلى عندنا، أنت مش مجرد عبد بس، لا ده أنت عبد ومعاك العندية. طهر بيتي، أنت في مكان مختلف تماما، رحت في حتة تانية خالص. عشان كده ابن القيم بيقول كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا واشتياقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم. ادمان، ادمان. عشان كده كان ابن عباس بيقول لابو غالب تلميذ من تلاميذ بيقول له ادمن الاختلاف الى البيت الحرام، ادمن. عارفين يا جماعة ده ادمان، زي ما تلاقي في الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدمن أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر. إدمان، إدمان الحلال. فابن عباس بيقول له أدمن الاختلاف إلى البيت، فإن فعلت لقيت الله خفيف الظهر. يا سلام، نسأل الله أن لا يقطعنا عن البيت كل عام. بصوا يا جماعة هم بيقفلوا ويقول لك أنا مرة في يوم من الأيام، أيام كورونا، واحد كان يعني بيقول لحد كده إيه مش عارف على الحج حاجة كده يعني، فقال له هم قفلوا الباب. قال له هم اللي بيقفلوا وهم اللي بيفتحوا؟ قال له أمال مين، ومش واخد باله يعني بيفكر إن هو بيتكلم على إيه، على حاجة يعني قانونية. قال له لا، قال له أنت إنوي، فإن كانوا هم أغلقوه فالله لم يغلق الباب بعد. ربنا أغلق بابه؟ ما أغلقش بابه، ما أغلقش الباب. أنا أعرف عامل والله العظيم هذا الكلام هذا الأسبوع، أعرف عامل يعني 2 بس مش هيبقى هذا الأسبوع بقى، هيبقى الأسبوعين دول عشان العامل الثاني استحضرته دلوقتي أهو أرزقهم بقى. واحد شغال في ورشة عادي جدا، والتاني شغال في بيت الهدوم عند واحد، عفوا واحد بيحلق، ده شغال عند ده، عند واحد في الحلاقة، واحد تاني شغال كده. اهو في اكتر من كده مفيش حاجة. الشاب اللي شغال في محل الحلاقة ده جاي يسألني في شيء في الحج، فأنا قاعد بعد ما جاوبه كده فبقول له أنت مسافر؟ قال لي آه إن شاء الله مسافر بكرة. قلت له ما شاء الله، وأنا في كل عقلي إن هي جاية لك هدية، وهي فعلا هدية يعني بس من السماء. قال لي الحمد لله كلفتني حاجة مش عارف 50,000 حاجة زي كده خدمات، وكنت وأنا مدبق مش عارف إيه وكان دول. الشخص ده أنا ما أعرفش إن دي الحجة الأولى ولا لأ، لكن الشخص الثاني اللي شغال في ورشة عامل مع حد أنا أعرف إنه حج قبل كده، مطلوب منه حاجة فقال لي إيه أنا طالع حج. وناس كتير يا جماعة عارف سائق تاكس نفس الكلام وبتاع. طبعا ده دول عشان نفتخر، انا لا اذكر هذا واعوذ بالله ان في حد يفهم مني ان انا يعني استصغر هذه المهن، بل بالعكس انا يعني اجل هذه المقامات العالية اللي منهم الواحد بيتعلم، وان الواحد منهم بيستحي يعني سبحان الله. تلاقيه النهاردة ما شاء الله موفق ومعاه ماديات ومعاه كذا ومعاه كذا ومش مشغول، هو مش مشغول وحجك بقى اصل بجهز مي وبجوز شيماء وعلاء ومش عارف مين هند وبتاع، واصلا انت شايف العربيات مش عادي جدا، عربيه كان عاوز يجيبها ب 210 عشان تاخر في الاخر شهرين اللي فاتوا دول وقال هشتريها بعد رمضان، فوجئ ان ال 210 وبربع مليون 250 ديت بقى بكام؟ بقى ب 320، وعادي جدا يدفع 70 و 80,000 فرق، بس مش هيدفعهم في الحج. عارفين ليه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا بس. عادي يا جماعة، بصوا الدنيا دي هي تجارة، الدنيا دي تجارة، في واحدة دماغها فين؟ في التلاجات والغسالات وطقم الحلل وبتاع والتكييف ومايكروويف ومش عارف ايه ويلحق المكنة ومش عارف ايه الجهاز اللي بيعمل ايه والقصة اللي انتوا عارفينها دي. في واحدة الذهب ومش الذهب والجنيه الذهب والسبيكة، هي هنا واحدة ثالثة في اللبس صح؟ في واحد في العربيات وفي واحد في الموبايلات، هو ليه ما يبقاش واحد في واحد محترف حج؟ عادي انت بتقول له هتخسر فلوسك رغم ان التلاجات والغسالات والذهب والكلام ده محدش قال لك انك هتخسر صح؟ هو بقى موعود من خالقه ان الحاجات دي ما بتخسرش ماديا فضلا عن الحسنات. ليه؟ لان العمرة والحج ينفيان الفقر. ده كلام مين؟ كلام سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم، ينفيان الفقر. انت يعني انت عاوز تقول لي لما اطلع ومش عارف ايه، الله لا يجرب ورسول الله لا يوضع تحت الميكروسكوب والاختبارات والتحاليل وتشوف كلام صح ولا لا. انت تعبد ربا يجرب، انا لا اعبد ربا اجربه، لان خلاص اليقين بقى احنا لسه هنجرب مع الله سبحانه وتعالى. المعنى ده يا جماعه ضروري استيعابه كويس قوي قوي قوي، ان احنا في الاوقات دي فيها شغف عالي قوي ان احنا نتحرك وان احنا نغير من الناس اللي زي دول، ان كلما تفرقوا اشتاقوا. طيب نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ يعني انت عاوزنا نعمل ايه؟ انت جاي يعني اتخذنا وخلاص، جاي ترخم علينا ان احنا مش حجينا يعني؟ هل هذا ظنك بي؟ ان شاء الله ظنك ليس هذا. عاوز اقول لك من رحمة ربك لما وضع في نفوس عباد نفوس العباد المؤمنين الشوق لمشاهدة البيت، والرب يعلم سبحانه وتعالى ليس كل أحد قادر على مشاهدة وحضور هذه الأيام المباركة في هذه الأماكن العطرة كل عام، ففرض عليهم الحج مرة واحدة وجعل موسم العشر مشترك بين السائرين والقاعدين. فهيا أرني صدق الشوق. المقدمة اللي أنا قاعد بسخنك فيها دي مع الحج عشان أقول لك إيه؟ شايف الشوق ده؟ ربنا يعلم انك مش هتقدر كل مره لايا كان السبب بقى، المهم مش معاك السبيل انك تروح. فجعل موسم العشر موسم العشر ده بقى يشترك فيه كل بقى القاعد واللي والسائر. فأنت تقدر تعمل عمل في بيتك يكون أفضل من الجهاد في غير العشر. يا مين اللي قال الكلام ده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الأيام دي اسمها ايه؟ سلوة المشتاق، سلوة المشتاقين. أما الناس بقى اللي هم بقى ايه إن قاعدين يبكوا على اللبن المسكوب، ده الله يكون في عونهم بقى. لكن احنا عشان نكون من المشتاقين، أول درجات المشتاق وأول صفات المشتاق عارفين ايه؟ يلا قولوا بقى أول حاجة المشتاق المطلوب يحققها إيه هي؟ الصدق، جميل، النية، رائع، ها، جميل، العزيمة، رائع، إيه كمان؟ الحب، جميل. بصوا يا جماعة، قال الله جل جلاله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات 40 ليلة. يبقى وعدنا موسى 30 ليلة، 30 دول هم ايه؟ دول قاعدة. وأتممناها بعشر اللي هم ايه؟ ها، عشر دول هم ايه؟ 10 الأوائل. طيب دول كان اللي فيهم الميقات، فاللي عاوز العشر الميقات يأتي كما أتى الكليم عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. اديني بقى قيمة اسمها قيمة عجلت إليك ربي لترضى، إنك تتلهف كما تلهف موسى. سيدنا موسى تلهف في 10 الميقات دول، كان متلهف جدا، صح؟ تعرفين يا جماعة ما في واحدة مكتوب كتابها وبقالها يومين لسه ايه، فدي اول زيارة للعريس بعد كتب الكتاب، خاصة ان هو يوم كتب الكتاب شرب حاجة ساقعة كده ونزل مع ايه مع اهله عشان يستحق ان يسيب مامته وبتاع، فنزل معاهم وقال لهم هاجيلكوا ايه يوم الجمعة. اللقاء ده منتظر ولا لقاء عادي؟ بيتعاملوا معاه عادي ولا منتظر؟ لقاء منتظر بشوق، صح؟ بشوق. طبعا في ناس هتقول لي عادي لان دي طبيعه النساء بيكتبوا طبقا للتجربه الذاتيه، ممكن اليوم ده مثلا هي كانت متضايقه، ممكن مثلا ايه اتكتب كتابها على ابن عمها وهي كانت رافضه، فخلوكم من الايه الاستثناءات. خلونا الفكره الرئيسيه، الناس كلها بتبقى حابه الكلام ده، صح؟ فالمحب ينتظر اللقاء. انا اسالك سؤال، اصدقني القول، اصدقيني القول، حضرتك مستعدة وعندك تلهف للعشر؟ إن شاء الله موجود، بس ممكن يكون البعض محتاج إن في حد يذكره، ممكن يكون موجود تلهف بس مش عالي، صح كده؟ عشان كده مهم إن إحنا إن ميزة الكلام حوالين الأشياء دي والتذكير بيها بيزود الشوق، واخدين بالكم؟ الكلام يعني مقاتل بن سليمان بيقول كلمة جميلة، بيقول لما سمع موسى الكلام، لما سمع موسى الكلام استحلاه فاشتاق لرؤياه. شوف كلام ازاي، كلام كده تحس الناس دي كانت بتشرب مية زمزم قبل ما تتكلم، تحس ان الناس دي كانوا يعني بيشربوا كده عسل مصفى عشان يتكلموا الكلام ده. يقول ان موسى عليه السلام لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق لرؤياه، يعني اشتاق لرؤية الله سبحانه وتعالى، يعني اراك ثم اموت. فالمعنى ده اللي حرك سيدنا موسى هو حلاوة الميقات، ان في ميقات. طيب احنا يا جماعة خلي بالكم، احنا ليه بنجهز؟ ليه بنسخن في الايام دي؟ وليه بنشتغل الايام دي كويس وبنحاول نشد حيلنا شويه؟ عشان في يوم عرفه الله سبحانه وتعالى له عطايا ونزول يليق بجلاله جل جلاله، ليس كمثله شيء، في جوائز في عطايا. فاليوم ده يوم العطايا، فاحنا في أيام المطايا، الأيام اللي هتركب فيها عشان تروح للعطية. احنا دلوقتي التهيئة للتهنئة، تعال تهيئ نفسك عشان ايه؟ التهنئة. واخدين بالكم؟ حاجة كده أشبه الشدة بتاعة العشرين يوم بتاعة رمضان عشان تستمتع بالإيه؟ بالليالي العشر. فإحنا دلوقتي في عشر الإيه؟ إحنا في عشر، خلاص مقبلين على عشر. العشر دول هم اللي حصل فيهم الميقات لسيدنا موسى، فاللي حصل الميقات كانوا في أيام إيه؟ أيام ذي الحجة، وهم عشر المناجاة. فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، فكان فيهم عشر المناجاة. الله أكبر. هل تتخيل أن الله جل جلاله يختار هذه الأيام لهذه المواسم وهذه الأحداث الضخمة، يعني من باب الدنيا عشان تقرب لك؟ لو أنت كده تخيلت أن بناء الأهرامات كان في شهر مارس، ونطحات السحاب كانت في مارس، والناس صعدت القمر في 3 مارس، وعملوا تمثال الحرية في 3 مارس، ومش عارف عملوا برج خليفة في 3 مارس. مش انت لوحدك كده هتلاقي تقولي اكيد 3 مارس ده الناس دي اهل الدنيا معظمينه، اكيد اهل الدنيا شايفين ان اليوم ده يوم خاص، فهتلاقي اهل الدنيا بيعظموا اليوم ده، صح؟ وبيعظموا الوقت ده. طب بالله عليك، ربك جل جلاله لما يجعل العشر الميقات هذه العشر، اما يجعل ميقات موسى في هذه الايام، ويجعل المناجاة في هذه الأيام، لا مش كده بس، وعشر النجاة، نقولنا المناجاة والنجاة، نجاة مين؟ نجاة إسماعيل عليه السلام. هو ندي من الذبح إمتى؟ مش في الأيام دي، فدي عشر ليه؟ النجاة. طب ده عادي. طب عشر التمام لمحمد صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم، هي دي جت إمتى؟ وأتمام جت إمتى؟ فتمام النعمة وكمال الدين جت إمتى؟ فأنا مش من الحجاج، لكن بتهيأ لأن الشرع يريد مني التجانس والتفاعل مع غيري من الحجاج، أعيش معاهم. فمن رحمة الله على الأمة دي إن بيقدر أزمنة، الأزمنة دي بتنقلك نقلة عالية قوي، يعوض النقص في عمرك. والله العظيم يا جماعة احنا بنتعامل معاملة VIP. انت تخيل كده يوم القيامة، يوم القيامة واقف قدام الكنعانيين والفراعنة والفرس والروم

ده اللي بسببه في ناس هتخش هنا وناس هتخش هنا وناس هتخش هنا. انا تبع ده، انا الامة اللي هتشهد على كل المليارات دي كلها. انت مدركة انك من امة كده؟ انت مدرك انك من الامة دي؟ انت مدرك من انت من امة كان في يوم بيخلص، في يوم زي عاشوراء بيخلص لك سنة، يوم من عرفة بيخلص لك سنتين. انت مدرك ولا مش واخد بالك ان ربنا جعلك تكون تبع النبي؟ النبي ده انت تشهد على قوم نوح، ده انت تشهد ان سيدنا نوح بلغ. يعني سيدنا نوح النهاردة قدام عليه السلام قدام البشر كلهم، ربنا يقول له من يشهد لي؟ انت متخيل ان يتم اختيارك؟ انت مدرك ان يتم اختيارك من ضمن الناس اللي تقومي تشهدي ان سيدنا نوح بلغ؟ ان سيدنا نوح ممكن يختارني انا شاهد في قضيته؟ ايه ده كل ده بس عشان انا مسلم من امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اه والله، والله العظيم احنا امة مرحومة، احنا امة مرحومة. فمن رحمة الله ان بيعوض نقص العمر بتاعي بالقفزات دي. ربنا شرفنا في الازمنة دي وادانا العشر الاوائل من ذي الحجة، فرصة لإقالة العثرات، فرصة ايام بتقرب من ربنا، ايام بتديك عزيمة في حتة تانية خالص خالص. فالواحد لما يدرك الحاجات دي كلها، لا لازم يقول بقى انا لازم اتحرك، انا اعمل ايه؟ عشان كده عم نيجي نشوف السلف كانوا بيتعاملوا ازاي في ايام مثلا في الحج، وان هم ما كانوش بيفوتوا بسهوله. ابن عمر مثلا لا يفوته الحج كل عام، من درجه يعني واحد من نافع يقول سافرت مع ابن عمر بضعا وثلاثين حجه وعمره. ليه؟ هي دي ايام تتساب. سعيد المسيب حج قال حجت 40 مره، عمرو بن ميمون 60 ما بين حج وعمره. ليه الناس كانت تتعامل كده؟ ليه سفيان بن عيينة يحج 80 مره يشهد الموقف يوم عرفه؟ الناس كانوا فاهمين يا جماعه، استمتعوا بهذا البيت. هو ده كلام مين؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يستمتعوا، استمتع. الله اكبر. شوفوا لما ياتي الحديث حسن الشيخ الألباني حديث القدسي، إن عبدا أصححت له جسده ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إليه، لمحروم 5 سنين. اديتك جسم ومديتك معيشة ما تجيش، يا أنت محروم. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. الموضوع يا جماعة مختلف تماما تماما. شفت في يوم من الايام حضرتك وقفت كده مستني زوجتك او مستني بنتك وهي في الولاده ومستنيين المولود الجديد يطلع، وانت قلقان وبتاع، ومره واحده كده سمعت الصراخ ورحت باصص لوالدتك ورحت حاضنها وقالت لك مبروك؟ عشت المشهد ده قبل كده؟ وبعدين طلعوا لك الولد عشان تبص عليه وخرج لك طفل وعمره في الحياة قد ايه؟ 5 ثواني، 5 دقايق، كم كتبت في صحيفته؟ كم ذنب مكتوب؟ مفيش حاجة مكتوبة صح؟ أبيض، صحيفة بيضاء. انتوا مدركين انت بيطلع من الحج، بيطلع من عرفة، صحيفته كده كيام ولدته أمه. عشان كده يا جماعة حتى لو أنا مش من الحجاج، أنا عاوز أقول كده شعاري في العشر، كيوم ولدتني أمي. أنا عاوز أطلع كده، ده شعار. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم. طردنا من الساعة فنكتفي، عشان تشكدوا علينا وتكونوا استفدتوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنا. أسأل الله أن يلهمنا التوفيق. طيب نستعد إزاي؟ هنعمل إيه؟ أنت يعني حرقتنا وسبتنا. ده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في اللقاءات القادمه باذن الله. اللقاءات هتكون الفتره القادمه، الاصل انها نهاريه، لان ان احنا مقبلين على 10 النهار واستثمار النهار. فاحنا عشان نعين بعض على الطاعه هتكون اللقاءات نهاريه، وهتكون لقاءات بكوريه عشان نستثمر الايه؟ البكور، والبكور فيه البركه ان شاء الله. هنبدا باذن الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة

0: طازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: صلوا عليه وأنتم بخير.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. يا رب، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وعلى باب مغفرتك توسلت وبكيت. يا رب، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أحمدك يا الله في صباحي ومسائي وفي كل الحالات، وأحمدك يا رب على النعمة، وأستغفرك عن الزلة، وأسألك الرحمة والنجاة من الهفوات يا رب العالمين. يا رب، سبحانك، قد ظلمت نفسي ودنست ثوبي وأنت الغفور، والإيمان بك هو الطهور، فاغفر لي وطهرني، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده زنة عرشه ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته ومنتهى رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أبقيتني. ربي، قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين، وأنت العفو الكريم، فاعف عني وسامحني وأنر لي الطريق يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

0: سروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 29 من أيار مايو لعام 2026. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في بوشهر جنوبي البلاد، وأن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، لكن الجيش الأمريكي نفى سقوط أي من طائراته. ونقل الإعلام الإيراني عن حاكم مدينة جم بمحافظة بوشهر الإيرانية قوله إنه تم تدمير مسيرة معادية والوضع في المدينة طبيعي حاليا. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أنه جرى اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد بصاروخ دفاع جوي. وقبل ذلك قال التلفزيون الإيراني إن أصوات الانفجارات في مدينة جم ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية. وفي الوقت نفسه أفادت وكالة مهر بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن هذه السفن كانت تعتزم عبور المضيق دون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. كما نقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني أن أصوات الانفجارات في المنطقة مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز. وفي المقابل نفت القيادة المركزية الأمريكية في الجيش إسقاط أي طائرة أمريكية، وقالت إنه لا صحة لادعاء التلفزيون الرسمي الإيراني بأن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية قرب بوشهر. وأضافت في منشور على منصة إكس أن جميع القدرات الجوية الأمريكية سليمة. وكانت الولايات المتحدة قد شنت غارات على جنوب إيران فجر أمس الخميس، وأطلقت القوات الإيرانية صاروخا باليستيا على الكويت، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. قطاع غزة. أفاد مصدر بمستشفى ناصر في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حاجز أمني في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما قصف الاحتلال الإسرائيلي الليل عدة مواقع أخرى في القطاع الفلسطيني المحاصر، إذ أعلن الدفاع المدني أن طواقمه تتعامل مع حريق اندلع في خيام نازحين عقب غارة على مواصي القرارة في خان يونس. وفي وقت سابق ذكرت الأنباء بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد إخلائه من السكان. وجاءت هذه الهجمات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما شهد اليوم الأول غارات ليلية مكثفة وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأتان وإصابة العشرات بجروح. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات متكررة على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد 2 من حرب الإبادة الإسرائيلية. وفي تحد جديد لهذا الاتفاق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صدور أوامر للجيش بتوسيع المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة إلى 70% من إجمالي مساحة القطاع. بيروت. شهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية

مكثفة في وقت دعت فيه كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وعدم الخضوع لما وصفته بالإملاءات الأمريكية. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مسؤولا عسكريا في حزب الله في غارة على منطقة الشويفات جنوبي بيروت بموازاة مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات إسرائيلية نهر الليطاني. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني، مضيفا نوجه ضربات قوية جدا في لبنان ونعمل على إيجاد حل لتهديدات حزب الله. من جهة أخرى قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستهدف في الغارة على بيروت مسؤول المنظمة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين التابع لحزب الله، فيما نقل موقع ولا العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن المستهدف في بيروت قائد إيراني رفيع. وأشارت الإذاعة إلى أن الهجوم على بيروت تم رغم القيود الأمريكية التي حالت دون تنفيذ هجمات على بيروت منذ توقيع وقف إطلاق النار في 17 أبريل نيسان الماضي. وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 15 قتيلا بينهم أطفال حتى صباح الخميس وفقا لمصادر طبية لبنانية. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 شخصا جراء غارات نفذت الخميس، في حين ارتفعت حصيلة غارة استهدفت مخيم البوس إلى 3 قتلى و37 مصابا. وفي قضاء سور استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدات الرمادية والمنصور وزبقين، إضافة إلى مفترق معركة في منطقة زقزوق المفتي حيث تم تدمير مبنى بشكل كامل. كما أسفرت ضربة بطائرة مسيرة على دراجة نارية في مدينة سور عن مقتل شخصين. وامتدت الغارات إلى قضاء النبطية حيث طالت بلدات الغسانية وحاروف وجبشيت ودير الزهراني وقعقعية الصنوبر وحي المسدخ، إضافة إلى استهداف منزل قرب مدرسة السلام. وأفاد مراسلون حينه تم رصد موجة واسعة من الضربات الجوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات النبطية الفوقة وكفر تبنيت وأرنون. في المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي ورصد اعتراضات صاروخية في سماء مستوطنة شلومي. وفي السياق ذاته أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن رئيس الأركان أصدر أوامر بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل على تدمير بنية الحزب التحتية بشكل ممنهج. كما أضاف المتحدث العسكري أن الجيش منخرط باستمرار في عمليات التصدي للتهديدات الناجمة عن الطائرات المسيرة. وفي السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نحو 800 عنصر من حزب الله منذ سريان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى ما وصفه بتصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين. من جانبه أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده جراء غارة استهدفته أثناء تنقله على الطريق بين زفتة ودير الزهراني. وفي قضاء مرجعيون شنت إسرائيل غارة على بلدة تولين، في حين شهد قضاء صيدا انتشال 3 قتلى من تحت أنقاض شقة سكنية دمرتها غارة في منطقة القياع. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 4 هجمات استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في البلدات الجنوبية المحتلة، مؤكدا أنها جاءت ردا على خروق إسرائيلية للتهدئة. بيروت. وجهت كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية التابعة لحزب الله تحية إلى إيران
مشيدة بما وصفته بإصرار طهران على جعل وقف العدوان على لبنان جزءا من اتفاقها مع الولايات المتحدة. وطالبت الكتلة السلطات اللبنانية بالانسحاب من أي مسار للمفاوضات المباشرة ورفض الضغوط التي تمارسها واشنطن. من جهته أعرب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن ألمه البالغ وقلقه العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف مدينة صور العريقة. وأكد الوزير أنه بدأ بإجراء سلسلة اتصالات مكثفة مع على المستويين الإقليمي والدولي للمطالبة بوقف فوري للعدوان، داعيا المجتمع الدولي إلى رفع الصوت دفاعا عن صور التي تمثل إرثا إنسانيا وحضاريا لا يخص لبنان وحده بل يعود إلى ضمير العالم أجمع. وفي السياق ذاته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية، وأضاف ما يحدث يجعلنا أكثر تمسكا بوقف إطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي، مؤكدا الاستمرار في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة. دمشق. أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تحقيق تقدم ملموس جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام الأسد المخلوع. وأكد الشيباني أنه تم العثور على كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين وتم تأمينها بالكامل تمهيدا لإتلافها. جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها الوزير السوري عبر منصة إكس قال فيها: حققنا في سوريا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد. وأضاف الشيباني أن الفرق الوطنية المختصة نجحت في العثور على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مسج وتخزين والتي جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. واعتبر أن ما تحقق يعكس حجم التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن رؤية سوريا الجديدة، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخبارات والفني. أما عن الهدف فقال إنه سيسهم في صون الأمن والاستقرار وحماية شعبنا وتمثيل سوريا الجديدة القائم على الشفافية والتعاون المشترك. واشنطن. بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة إلى سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في المضيق. وكان ترامب قال الأربعاء الماضي إن على عمان أن تحسن التصرف وإلا فسيتعين علينا نسفهم، وفق تعبيره في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لطهران ومسقط بإدارة مضيق هرمز. وصرح ترامب للصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض قائلا: كلا، المضيق سيكون مفتوحا للجميع، وتابع: إنها مياه دولية وعمان ستحسن التصرف مثل الجميع وإلا فسيتعين علينا نسفهم، إنهم يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام. وفي هذا السياق أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. ووجه الوزير تحذيرا مباشرا قائلا على سلطنة عمان على وجه الخصوص أن تعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بقوة أي جهة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل فرض رسوم العبور، وستتم معاقبة أي شريك متواطئ. نيروبي.
أعلنت الحكومة الكينية ومصادر في الشرطة عن اندلاع حريق هائل خلال الليل في مهجع مدرسة أوتوميشي الثانوية الداخلية للبنات الواقع في بلدة جيلجيل بمنطقة ريفت فالي غرب ووسط كينيا. وأسفرت الحادثة عن مصرع 16 طالبة على الأقل وإصابة 79 أخرى تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما، بينما غادرت 71 منهن المستشفى بعد تلقي العلاج. وتضم بلدة جيلجيل سكن عسكرية كبيرة للجيش الكيني وتبعد حوالي 100 كيلومتر إلى شمال نيروبي. زيوريخ، هاجم شاب سويسري 3 أشخاص بالسلاح الأبيض مما أدى إلى إصابتهم بجروح صباح الخميس في محطة القطارات قرب زيوريخ قبل أن تعتقله قوات الأمن وتصف الهجوم بأنه عمل إرهابي. وقال مدير الأمن في زيوريخ في مؤتمر صحفي: أصر بشكل استثنائي على استخدام مصطلح هجوم إرهابي. من جانبه لفت قائد الشرطة إلى أنه يبدو من الواضح من مكان الحادث أن الدافع وراء هذا العمل يجب وضعه في إطار التطرف والإرهاب. وفي وقت سابق قال شرطة زيوريخ في بيان أنه جرح 3 أشخاص بسكين في محطة وينترتور، وأشارت إلى أن الشرطة أوقفت المشتبه بتنفيذه الهجوم، وهو سويسري يبلغ من العمر 31 عاما. اسطنبول، استهدفت 3 سفن شحن في هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود قبالة الساحل الشمالي لتركيا أمس وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة تريبيكا البحرية التركية كانت السفن 3 تبحر فارغة عندما استهدفت قبالة ميناء سينوب وفق ما ذكرت قناتا هال تي في وسوجو وصحيفة تركية. والسفن المعنية هي جيمس الثاني التي تبحر تحت علم بلاو والتورا وفيلورا وكلاهما ترفعان علم سيراليون. وأفادت الوكالة بأن خفر السواحل التركيين تدخلوا وبأن طواقم السفن بخير ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 يتواجه البلدان بانتظام في البحر الأسود. وتعرضت ناقلات تابعة لأسطول الظل التابع لموسكو والذي كان يستخدم للتحايل على العقوبات الغربية لهجوم من أوكرانيا أواخر عام 2025 في البحر الأسود داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا. تل أبيب، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية قطع علاقاتها رسميا مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن هذا القرار جاء ردا على إدراج كيانات إسرائيلية ضمن القائمة السوداء في ملحق التقرير الأممي المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. واتهمت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستغلال أشهره الأخيرة في منصبه لفبركة اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد إسرائيل على حد تعبيرها. بدوره قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في تدوينة على منصة إكس إن الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل على القائمة إلى جانب حماس وداعش مدعيا أن القرار سياسي ومنفصل عن الحقائق. وأضاف أن إسرائيل ستعمل على تصحيح هذا الخطأ مع انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة خلال الأشهر المقبلة وفق تعبيره. ويأتي القرار الأممي في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية لا سيما في سجن سدي تيمان ومراكز أخرى. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأنتم بخير.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم:
5: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومديم النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أول الخلق وحبيب الحق، سيد المربين وإمام المجاهدين، والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، إن الحج هو الفريضة البدنية المالية الشعائرية، وهي في حقيقتها رحلة قلوب لا رحلة أبدان، هي في حقيقتها رحلة نفوس لا رحلة أشباح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي حين حملتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرة. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان مناسك الحج من شعائر الله، وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض العلماء: أداء الشعيرة شيء وتعظيمها شيء آخر. من تعظيمها أن تؤديها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيمها أن تؤديها على شوق وطيب نفس لا على تأفف وتململ، ومن تعظيمها أن يؤديها الحاج ويتمنى أن يؤديها مرات ومرات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن المشاعر التي يشعر بها الحاج وهو في المشاعر المقدسة هي بوتقة ينصهر فيها قلب المؤمن حتى يتخلص من أدرانه عودا به إلى يوم ولدته أمه. نقي القلب صافي النفس، تلك هي الغاية الكبرى من الحج، أن تعود أيها الحاج كيوم ولدتك أمك. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، ربنا جل جلاله يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. من أدق ما قاله المفسرون حول هذه الآية أن المسلم بحج بيت الله الحرام وتعظيم شعائر الله وعقد العزم على الطاعة التامة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم وتتحقق مصالح المسلم في الدنيا والآخرة، وعندئذ تتوقف المعالجة الإلهية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة الأحباب، يخلع الحاج ملابسه المخيطة والمحيطة والتي تعبر بشكل أو بآخر عن دنياه، عن حجمه المالي، عن مرتبته الاجتماعية، عن مرتبته الوظيفية، عن درجته العلمية والدينية. أحيانا هذه الملابس المخيطة والمحيطة قد تعبر عن نوع انتمائه إلى أمة، إلى شعب، إلى قبيلة، إلى عشيرة. فلو بقي المسلم بلباسه لبقي ملتصقا بدنياه أو بقبيلته أو بطبقته أو بمن على شاكلته، ولكن الإسلام لحكمة كبيرة شرع اللون الواحد والتصميم الواحد حتى تختفي الهوية الشخصية ويبدو البشر كيانا واحدا، ومن ثم تتعامل معهم بدافع إنساني خالص. بعدما ذابت الفروقات الطبقية والهويات الإقليمية والانتماءات المتعددة ليبرز هذا اللباس الموحد معنى واحدا هو الإنسان على فطرته السليمة في مواجهة خالقه الواحد الديان. بعد أن يخلع الحاج ثيابه المخيطة والمحيطة ويرتدي ثوب الإحرام الموحد يدخل في أفق الممنوعات، ففي باطنه ممنوع أن يفكر في شيء يؤذي الحرم. ومع الناس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومع الحيوان فلا يصطاد ولا يقتل، ومع النبات فلا يقطع ولا يشوه، ومع الحجر فلا يكسر ولا يقتلع. هذه الممنوعات التي هي من لوازم الإحرام ليكون الحج سلاما دائما. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، إن الحاج المحرم يحظر عليه لبس المخيط من الثياب، ويحظر عليه التطيب بكل أنواع الطيب، ويحظر عليه الحلق والتقصير، ويحظر عليه مقاربة المتع التي هي مباحة له خارج الحج، كل ذلك ليحكم اتصاله بالله وليسعد بقربه وحده بعيدا عن كل مداخلة من متع الأرض، ليتحقق الحاج أنه إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء، وأن الدنيا كلها لا يمكن أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة، لينطلق لسانه بشكل عفوي قائلا: يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ وفوق ذلك ففي الإنسان غريزة حب الاستطلاع، فهو في أصل طبعه لا يقبل

تلبي هذه الحاجة الفطرية والفكرية والمادية. لذلك يحتاج الحاج إلى درجة عالية من الإيمان بحكمة الله وعلمه، ويحتاج إلى درجة عالية من العبودية له. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تحجوا. فالعبادة في حقيقتها تعني خروج العبد من مراده إلى مراد ربه، وهذا يبدو جليا واضحا في الحج. أيها الإخوة الأحباب، يتساءل بعضهم: هل مع التسليم المطلق بحكمة ما أمرنا به إعمال للعقل؟ الجواب لا، لأنه لن يكون العقل حكما على النقل، ولكنه مسموح للعقل أن يفهم حكمة النقل، مسموح له أن يطير في المجال الجوي الإسلامي، مسموح له أن يسبح في المياه الإقليمية الإسلامية، مسموح له أن يسبح ولا يشطح. إخوة الإيمان في كل مكان، ويأتي موقف عرفة، فيوم عرفة من الأيام الفضلة، تجاب فيه الدعوات، وتقال فيه العثرات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وهو يوم المغفرة ويوم العتق من النار. إنه يوم اللقاء الأكبر بين العبد المنيب المشتاق وبين ربه الرحيم التواب، بين هذا الإنسان الحادث الفاني المحدود الصغير وبين الخالق المطلق الأزلي الباقي الكبير. وعندها ينطلق الإنسان من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير، ومن حدود قوته الهزيلة إلى الطاقات الكونية العظيمة، ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله. فيوم عرفة يوم المعرفة، ويوم عرفة يوم المغفرة، ويوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات على العباد من خالق الأرض والسماوات. ومن هنا قيل: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، ونحن في هذه الأيام العشر. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا عبادي جاءوني شعسا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: معشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة. قال: هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وفاض.

وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني غفرت لهم. إن الله يغفر للحاج، ومبالغة في إكرامه يلقي في روعه أنه قد غفر له، لذلك يشعر الحاج الصادق بأن الله قد غفر له وأنه عاد كيوم ولدته أمه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وما من وقت المسلمون في أشد الحاجة إلى معنى كلمة التوحيد من هذا الوقت العصيب الذي يمرون فيه. خير دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية يوم عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لم يغفر له. إن لم يغفر للإنسان في هذا الموقف متى يغفر له؟ أيها الإخوة الكرام في دنيا العروبة والإسلام، موقف عجيب في عرفات يغطيه نبات بشري مختلف ألوانه، أغصانه تلك الأيادي المرفوعة بالدعاء إلى رب الأرض والسماء. يرى الحاج بين يديه صورة مصغرة للمحشر العظيم يوم القيامة، وعليه أن يستعد له منذ الآن، لأن رحلة الحج يعود منها الإنسان إلى بلاده ووطنه، ولكن رحلة المحشر يوم القيامة لا يعود منها الإنسان إلى بلده ووطنه. إنها رحلة قبل الأخيرة استعدادا للرحلة الأخيرة، الناس جميعا بلباس واحد وبدعاء واحد وبابتهال واحد، كلهم ضعاف، كلهم فرادى، نموذج مصغر للرحلة الأخيرة. لقد كان الحج رحلة قبل الأخيرة استعدادا للرحلة الأخيرة. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، وفي الرجم بعض أسرار الحج، فلنبدأ بالجمرة الكبرى في اليوم الأول. قال بعض العلماء: هذا تكثيف وحشد في لغة العسكريين، ابدأ بمواجهة الأكبر. وكان عليه الصلاة والسلام يخص الجمرتين الأولى والوسطى بتطويل الوقوف عندها للدعاء، إنها ثلاث جمرات وبينهما مسافة، ليظل المؤمن واعيا تماما لا ينام حتى لا يسقط سلاحه بينما العدو منه على مرمى حجر. وعليه أن يعلم أن المعركة مع الشيطان متعددة المواقع ومستمرة وممتدة مع عمره كله، لهذا ينبغي أن ترمى ثلاث جمرات في ثلاثة أيام أو في يومين لمن تعجل. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الغزالي
رحمه الله تعالى: لا يحصل إرغام أنف الشيطان في أثناء رجمه إلا بطاعة الرحمن. ومن عاد بعد الحج إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام فليعلم علم اليقين أن الشيطان هو الذي رجمه. لقد طار بعض العلماء في سماء الحج وسبحوا في بحوره الواسعة، بل غاصوا فيها فكانت لهم لمحات وضيئة. قالوا عن الطواف: كأن الإسلام حجر ألقي فوق محيط، فتكونت منه دوائر حوله متتابعة متنامية. وهكذا بيت الله الحرام، فالطواف حول البيت طواف المحب حول محبوبه، توثيق للعهد بين العبد وربه، وتعبير عن حب عميق لرمز التوحيد. أيها الإخوة الكرام، لقد استقطب البيت الحرام المؤمنين من قارات الدنيا الخمس، فجاءوا نوعيات مختلفة تحمل كل جماعة هموم مجتمعها. جاءوا ليعودوا إلى البعد الزماني، إلى ماضي هذه الأمة المشرق، وفي البعد المكاني إلى الأرض التي نزل فيها الوحي. جاءوا ليعودوا إلى المكان الذي ضم هذه الرسالة الخالدة، للتزود بالدروس المفيدة التي تعينهم على صلاح دنياهم وفق منهج ربهم، وصلاح دينهم الذي هو عصمة أمرهم. لا تقوم مصالحهم الدنيوية وفق منهج الله، ولا مصالحهم الأخروية، إلا إذا عظموا هذا البيت واصطلحوا مع الله وأقاموا منهجه في الأرض. وهذا هو الحل الوحيد. الحج عبادة أيها الإخوة، زينت بمحاسن وآداب. وإذا كان الحج ارتفاعا عن شهوات الحياة الدنيا ومادياتها، وتدريبا للعبد على التخفف منها والاكتفاء باليسير، فلا يليق بالحاج أن ينشغل عنها بما نهى الله عنه. إنه لا يكفي من الحاج أن يعرض عن هذه المنهيات، بل عليه أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إن حسن الخلق وطيب الكلام وإطعام الطعام من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وإذا كان اقتراف المعاصي محرم في كل حين، فإنها في مكة وفي حال الإحرام أشد تحريما، وهي أولى بالمنع والزجر والنهي عنها. إخوة الإيمان في كل مكان، لا يعقل ولا يقبل أن يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام قبل أن يتفقه بأركان الحج وواجباته وسننه ومستحباته وصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الحاج. لا يعقل ولا يقبل أن تؤدى هذه العبادة الجليلة أداء بعيدا عن مقاصدها وثمارها. لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب. لا يعقل ولا يقبل أن يوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن يشعر بأية مشاعر مقدسة. لا يعقل ولا يقبل أن يتحرى الحاج سنة أو مستحبا ويرتكب من أجلها معصية أو أن يتجاوز فريضة. إنه الجهل بفقه الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يحدثك الحاج حينما تزوره مهنئا بعد عودته، أن يحدثك عن كل شيء إلا الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يرمي الحاج الجمرات تعبيرا عن عداوته للشيطان، ويعود إلى بلده ليكون ألعوبة بيد الشيطان. لا يعقل ولا يقبل أن يقتصر أمر الله في هذه الفريضة على أن يأتي الحاج من بلاد بعيدة ليجلس في المشاعر المقدسة، يأكل وينام ويتكلم في شؤون الدنيا. إن أمر الله في هذه العبادة ليس كذلك،
هو أعظم وأجل من أن يكون كذلك، أن تأتي إليه من بلاد بعيدة لتحقق وجودك المادي في مكان ليس غير، تمضي هذا الوقت في غير ما أمرت به، وليس هذا المستوى من الحج هو الذي تقوم به مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة والأخوات، يجب العلم اليقيني بأن الحج لا يكفر الذنوب التي لم يتب منها صاحبها، فالمقيم على ذنب ولم يتب منه وهو مستمر فيه فإن الحج لا يكفر هذا الذنب، وإنما الحج كفارة وأجر للعبد التائب إلى الله الراجع إليه الراجي رحمته وعفوه، والذي أقلع عن ذنوبه إقلاعا لا رجعة بعدها. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الإسلام والجاهلية. فمع أن الإسلام يهدم ما كان قبله، إلا أنه من أساء في الإسلام جوزي بعمله السيء في الإسلام وما كان قبل الإسلام. وكذلك الحال في من له معاص لم يتب منها قبل الحج، فإن الحج لا يهدم هذه المعاصي. وهذا يعني أن الحج لا يفيد إلا التائب من الذنب والعائد إلى الله الراجع إليه المقلع عن ذنوبه، أما المقيم على معاصيه وذنوبه المستمر عليها فإن الحج لا يهدم ما كان قبله في هذه الحالة. هذا وهم كبير يتوهمه الناس. وقد ورد أن الحاج إذا حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نودي أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. من مات ولم يجاهد، انتهت الأحاديث الشريفة، من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. فإن لم يتح للمسلم الجهاد القتالي فقد أتيح له جهاد النفس والهوى، وأتيح له الجهاد الدعوي، وأتيح له أن يحج، فالحج نوع من الجهاد. إليكم الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد كل ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام حينما سألته عائشة قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.

0: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول
3: يا سلام.
5: صلوا على النبي وأنتم بخير.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي

لا، التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم.

0: الحج المبرور.
1: لبيك لا شريك لك لبيك،
2: لبيك لا شريك لك
1: لبيك، اللهم لبيك،
2: لبيك اللهم
1: لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: الحج المبرور، تأليف حلم البولك.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.

0: بعد أن فرغ إبراهيم الخليل عليه السلام من بناء البيت، أمره ربه بأن يؤذن في الناس بالحج.
1: قال إبراهيم: يا رب، وما يبلغ صوتي؟
2: قال الله عز وجل: أذن وعلي البلاغ.
3: فارتفع إبراهيم على المقام، فارتفع به المقام حتى كان أطول الجبال، وأدخل إبراهيم إصبعيه في أذنيه، وأقبل بوجهه شرقا وغربا،
4: ونادى إبراهيم يقول: أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فأجيبوا ربكم عز وجل.
0: وأجيب نداء إبراهيم من كل مكان: لبيك اللهم لبيك. بل لقد استمع إلى هذا النداء من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأجابه من كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك.
5: ولما فرغ إبراهيم من الأذان ذهب به جبريل فأراه الصفا والمروة، وأقامه على حدود الحرم، وأمره أن ينصب عليها الحجارة.
3: فلما كان اليوم السابع من ذي الحجة، خطب إبراهيم عليه السلام بمكة حين مالت الشمس، وكان قائما وإسماعيل جالس، ثم خرج من الغد يمشيان على أقدامهما يلبيان محرمين، مع كل واحد منهما إداوة يحملها وعصا يتوكأ عليها، فسمي ذلك اليوم يوم الترويع.
2: وأتى إبراهيم وإسمان فصليا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم أقام حتى طلعت الشمس على ثبير، ثم خرج إبراهيم يمشي هو وإسماعيل حتى أتيا عرفة، وجبريل معهما يريهما الأعلام، حتى نزل بنمرة وجعل يريه أعلام عرفات.
0: فلما مالت الشمس خرج بهما جبريل حتى انتهى بهما إلى موضع مسجد نمرة، فقام إبراهيم فتكلم بكلمات وإسماعيل جالس، ثم جمع بين الظهر والعصر، ثم ارتفع بهما جبريل إلى الهضاب، فقاما يدعوان إلى أن غابت الشمس، ثم مضيا من عرفة على أقدامهما حتى انتهيا إلى جمع، فنزلا فصليا المغرب والعشاء في ذلك الموضع الذي يصلى فيه اليوم، وهو مزدلفة.
4: وبات إبراهيم وإسماعيل حتى إذا طلع الفجر وقف على قزح، وهو جبل بمزدلفة، ثم بعد ذلك انتهيا إلى محسر، وهو موضع بين منى ومزدلفة.
6: وقد قيل إنه سمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيا، فحصر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحصرات.
5: ولما وصل إبراهيم وإسماعيل إلى وادي محسر أسرعا حتى قطعه، ثم عاد إلى مشيهما الأول، ثم رميا جمرة العقبة بسبع حصيات حملاها من جمع، أي من مزدلفة.
7: يحسن هنا أن نرد الأمر إلى أصوله ونذكر لماذا كانت مزدلفة تسمى جمع. وفي ذلك يروى أنها سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها.
5: وللبكري قول آخر في هذا الصدد، إذ يذكر أن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها.
3: نعم، وهناك أيضا قول ثالث مجمله أنها سميت كذلك لاجتماع الناس فيها.
8: ونعود إلى موضوعنا، وقد ذكرنا أن إبراهيم وإسماعيل رميا جمرة العقبة بسبع حصيات، وبعد ذلك نزلا من منى فجرا، ثم ذبحا في المنحر وحلقا رأسيهما، ثم أقاما أيام منى يرميان الجمار حين ترتفع الشمس ماشيين ذاهبين وراجعين، ثم صدرا فصليا الظهر بالأبطح، وكل هذا يريهما إياه جبريل عليه السلام.
0: ولما فرغ إبراهيم من الحج انطلق إلى منزله بالشام.
5: ولما أراد الله تعالى أن يقبض خليله أرسل إليه ملك الموت، فأخبره الملك بما أمر به، فسلم إبراهيم لأمر ربه.
9: قال الملك لإبراهيم: يا خليل الله، على أي حال تحب أن أقبضك؟
1: قال إبراهيم: تقبضني وأنا ساجد.
3: فقبضه الملك وهو ساجد.
10: في حديث ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام جاء بهاجر وابنها إسماعيل من الشام، وكانت هاجر ترضع ابنها إسماعيل، ثم وضعهما عند البيت وانصرف راجعا إلى أهله بالشام.
11: لما رجع إبراهيم تبعته أم إسماعيل وأخذت تناديه ثلاثة: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ إلى من تدعنا؟
0: وأخذت هاجر تكرر هذا النداء.
1: وفي الثالثة أجابها إبراهيم قائلا: إلى الله تعالى.
3: قالت هاجر: الله أمرك بهذا؟
1: قال إبراهيم.
3: فقالت هاجر: إذا لنا.
1: يقول ابن عباس: إنه لما توارى عنهما إبراهيم استقبل بوجهه البيت، ثم رفع يديه ودعا قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع محرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
5: وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الماء الذي كان معها في السقاء، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت فانقطع لبنها، وعطش إسماعيل وجعلت تنظر إليه يتلوى، فلما ظمئ جعل يضرب بعقبيه كأنه يمضي إلى الموت.
11: وانطلقت هاجر كراهية أن تنظر إليه، وقالت: يموت وأنا غائبة عنه أهون علي، وعسى الله أن يجعل فيه ممشاي خيرا.
9: ووجدت هاجر الصفا أقرب جبل في الأرض إليها، فقامت عليه، والوادي يومئذ عميق، فقامت تستغيث ربها وتدعوه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات.
1: يقول ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، وكان ذلك أول ما سعي بين الصفا والمروة.
11: ولما أشرفت هاجر على المروة وكانت في كل مرة تتفقد إسماعيل، إذ سمعت صوتا فقالت:
3: صهن، قد أسمعت إن كان عندك غواث.
11: فناداها جبريل: من أنت؟
3: قالت: هاجر أم ولد إبراهيم.
11: قال: فإلى من وكلكما؟
3: قالت: إلى الله تعالى.
11: قال: وكلكما إلى كاف.
12: لبيك، قد لبيت لك.

0: عن أبي شريح العدوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الغد من يوم الفتح فقال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب.
1: وعن عياش بن أبي ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإن ضيعوا ذلك هلك.
2: وعن صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد.
3: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حج آدم صلى الله عليه وسلم فقضى المناسك، فلما فرغ قال: يا رب، إن لكل عامل أجرا.
4: قال الله تعالى: يا آدم، أما أنت فقد غفرت لك، وأما ذريتك فمن جاء منهم هذا البيت فباء بذنبه، أي اعترف بذنبه، فقد غفرت له.
5: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حج آدم فطاف بالبيت سبع، فلقيته الملائكة في الطواف فقالوا: بر حجك يا آدم، إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام.
4: قال آدم: فماذا كنتم تقولون في الطواف؟
5: قالت الملائكة: كنا نقول: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
4: قال آدم: فزيدوا فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
5: فزادت الملائكة فيها ذلك.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فيعبد الله تعالى فيها ومن معه حتى يموت. فمات فيها نوح وهود وصالح وشعيب، وقبورهم بين زمزم والحجر.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى واضعا إصبعه في أذنه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ابن عباس: ثم سرنا بالوادي حتى أتينا إلى ثنية، فقال: ما هذه الثنية؟ قيل: ثنية هرشي. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام ناقته ليف خلبة وعليه جبة له منصوف يهل نهارا بهذه الثنية ملبيا.
2: ليف خلبة تعني الحبل الرقيق من ليف أو قنب.
3: وأما كلمة الجؤار فمعناها رفع الصوت بالاستعاذة.
4: يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث عن حج الأنبياء.
5: عن مجاهد قال: حج 75 نبيا كل قد طاف بالبيت وصلى في مسجد منى، فإن استطعت ألا تفوتك الصلاة في مسجد منى فافعل. وروي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالبيت فأنكره، فسأله: ممن أنت؟ قال: من أصحاب ذي القرنين. قال: وأين هو؟ قال: بالأبطح. فتلقاه إبراهيم فاعتنقه، فقيل لذي القرنين: ألا تركب؟ قال: ما كنت لأركب وهذا يمشي. فحج ماشيا.
1: وروى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يمر عيسى بن مريم ببطن الروحاء حاجا أو معتمرا يلبي لبيك اللهم لبيك.
6: لبيك لا شريك لك لبيك،
7: لبيك لا شريك لك
6: لبيك، اللهم لبيك،
7: لبيك اللهم لبيك،
6: لبيك لا شريك لك لبيك،
7: لبيك لا شريك لك لبيك.
6: إن الحمد
7: والنعمة
6: لك والملك لا شريك لك.
8: وردت أقوال كثيرة في فضل النظر إلى البيت الشريف،
1: من ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: النظر إلى الكعبة محض الإيمان.
4: وقال حماد بن أبي سلمة:
3: الناظر إلى الكعبة كالمشبادة في غيرها.
5: وقال عطاء رحمه الله تعالى: النظر إلى البيت عبادة، والناظر إلى البيت بمنزلة الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله.
9: وقال مجاهد رحمه الله:
10: النظر إلى الكعبة عبادة،
5: وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا تحاتت عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر.
10: وقال زهير بن محمد:
11: الجالس في المسجد ينظر إلى البيت لا يتطوف به ولا يصلي أفضل من المصلي في بيته لا ينظر إلى البيت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله عن العالمين. صدق الله العظيم.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قال:
1: يا رسول الله، جئناك نسألك.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت.
1: أخبرنا يا رسول الله.
2: قال الثقفي للأنصاري:
1: سل، أخبرني يا رسول الله.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك، وعن طين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن حلاقك وما لك فيه، وعن طوافك مع الإفاضة.
1: والذي بعثك بالحق، لعن هذا جئت أسألك.
4: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بالصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: من الآثار التي تروى أن بعضهم قال:
1: رأيت في الطواف كهلا وقد أجهدته العبادة يطوف متكئا على عصاه، فقال لي:
2: قل يا ولدي، في كم تقطعون هذا الطريق؟
1: في شهرين.
2: فهل تحجون كل عام؟
1: فسكت وسألته: وكم بينكم وبين هذا البيت؟
2: مسيرة 5 سنين.
1: والله هذا هو الفضل المبين والمحبة الصادقة. فأنشأ يقول:
2: زر من هويت، زر من هويت، وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار.
0: يقول شفيق البلخي رحمه الله:
3: رأيت في طريق مكة مقعدا يزحف على الأرض، فقلت له: من أين أقبلت؟
4: من سمرقند.
3: وكم لك في الطريق؟
4: أكثر من 10 أعوام.
3: فرفعت طرفي أنظر إليه متعجبا، فقال:
4: يا شفيق، ما لك تنظر إلي متعجبا؟
3: أتعجب من ضعف مهجتك وبعد سفرك.
4: يا شفيق، أما بعد سفري فالشوق يقويه، وأما ضعف مهجتي فمولاها يحملها. يا شفيق، أتعجب من عبد يحمله المولى اللطيف؟ أزوركم والهوى صعب مسالكه، والشوق يحمل والآمال تسعده. ليس المحب الذي يخشى مهالكه، كلا، ولا شدة الأسفار تبعده.
5: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي الحديث: إن الله عز وجل يدنو إلى السماء عشية عرفة فيقبل على ملائكته فيقول: ألا إن لكل وفد جائزة، وهؤلاء وفدي شعثا غبرا، أعطوهم ما سألوا وأخلفوا لهم ما أنفقوا، حتى إذا كان عند غروب الشمس أقبل عليهم قال: ألا إني وهبت مسيئكم لمحسنكم، وأعطيت محسنكم ما سأل، أفيضوا بسم الله.
6: وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
5: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر له.
0: يقول علي بن الموفق:
1: حججت سنة، فلما كان ليلة نمت بمنى في مسجد الخيف، فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء، فنادى أحدهما صاحبه:
2: يا عبد الله.
4: لبيك يا عبد الله.
2: تدري كم حج بيت ربنا عز وجل في هذه السنة؟
4: لا أدري.
2: حج بيت ربنا 600,000. أفتدري كم قبل منهم؟ سئص.
0: يقول علي بن الموفق،
1: ثم ارتفع في الهواء فغاب عني، فانتبهت فزعا واغتممت غما شديدا، وأهمني أمري، فقلت: إذا قبل حج 6 أشخاص فأين أكون أنا في 6 أشخاص؟ فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام، فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم، فنمت فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما، فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام بعينه، ثم قال:
2: أتدري ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة؟
4: لا.
2: فإنه شفع كل واحد من 600,000.
0: يقول علي بن الموفق،
1: فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف.
5: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
6: وقال عليه الصلاة والسلام: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام.
0: عن عبد الرحمن بن شماسة قال:
4: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: لما جعل الله لي الإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. فقال عليه الصلاة والسلام: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف عليهم، والذي نفس أبي القاسم بيده، ما أهل مهل ولا كبر مكبر على شرف من الأشراف إلا هلل ما بين يديه وكبر بتكبيره.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس دعوات لا ترد: دعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة الغازي حتى يرجع، ودعوة المظلوم حتى ينصر، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بالغيب. أسرع هؤلاء دعوة الأخ لأخيه بالغيب.
2: ما أعظم فضل الله على حجاج بيته. فعن عثمان بن سليمان عن جدته أم أبيه قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
3: إني أريد الجهاد في سبيل الله.
0: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟
3: بلى يا رسول الله.
0: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج البيت.
4: تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله، فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع أجره على الله، وإن بقي حتى يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل 40,000 فيما سواه.
1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 حق

0: ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته.
1: عن الحجاج يقول الله تعالى للملائكة: ما يريد هؤلاء مني؟ فيقولون: ربنا أنت أعلم. يطلبون مغفرتك وجنتك، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد اشتياقا ورغبة. ويقولون ويستعيذون بك من النار، فيقول تعالى: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا ربنا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد استعاذة وخوفا. فيقول عز وجل: اشهدوا أني قد غفرت لهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم، أفيضوا مغفورا لكم.
2: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أطحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام.
3: يحرص كثير من الحجاج على تقبيل الحجر الأسود، معتقدين أن الطواف لا يتم إلا بذلك، ومن أجل ذلك تحدث المزاحمة التي قد تصل إلى حد الإيذاء، وهذا غير مطلوب.
0: نعم، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا حفص، إنك رجل قوي، فلا تزاحم على الركن، فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبر وامضي.
4: وبعض الحجاج يظن أنه يجب صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، وأنه لا يصح فعلهما في غيره.
1: هذا خطأ.
5: إذن وما هو الصواب؟
1: الصواب أنه يجوز أداء ركعتي الطواف بعيدا عن خلف المقام.
3: بعض النساء يرملن في الطواف والسعي، والرمل هو الإسراع في المشي مع هز المنكبين.
1: هذا غير مطلوب من النساء، ولكنه مطلوب للرجال في الطواف الذي بعده سعي، وقد اتفق الفقهاء على أن النساء لا يسن لهن ذلك.
0: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم:
6: أي العمل أفضل؟
0: فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله.
6: ثم ماذا؟
0: قال عليه الصلاة والسلام: الجهاد في سبيل الله.
6: ثم ماذا؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: حج مبرور.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: وسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد الذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة.
4: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة

0: في سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف.
1: روى العباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: إني غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت المظلوم من الخير وغفرت للظالم. فلم يجب. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال تبسم.
0: فقال له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم.
0: كنتم مع الحج المبرور، تأليف حلم البلوك، الحج المبرور، إخراج عصمت حمدي.
2: كل عام وأنتم بخير.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 29 من أيار مايو لعام 2026. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في بوشهر جنوبي البلاد، وأن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، لكن الجيش الأمريكي نفى سقوط أي من طائراته. ونقل الإعلام الإيراني عن حاكم مدينة جم بمحافظة بوشهر الإيرانية قوله إنه تم تدمير مسيرة معادية والوضع في المدينة طبيعي حاليا. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أنه جرى اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد بصاروخ دفاع جوي. وقبل ذلك قال التلفزيون الإيراني إن أصوات الانفجارات في مدينة جم ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية. وفي الوقت نفسه أفادت وكالة مهر بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن هذه السفن كانت تعتزم عبور المضيق دون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. كما نقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني أن أصوات الانفجارات في المنطقة مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز. وفي المقابل نفت القيادة

المركزية الأمريكية في الجيش إسقاط أي طائرة أمريكية، وقالت إنه لا صحة لادعاء التلفزيون الرسمي الإيراني بأن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية قرب بوشهر. وأضافت في منشور على منصة إكس أن جميع القدرات الجوية الأمريكية سليمة. وكانت الولايات المتحدة قد شنت غارات على جنوب إيران فجر أمس الخميس، وأطلقت القوات الإيرانية صاروخا باليستيا على الكويت، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. قطاع غزة. أفاد مصدر بمستشفى ناصر في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حاجز أمني في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما قصف الاحتلال الإسرائيلي الليل عدة مواقع أخرى في القطاع الفلسطيني المحاصر، إذ أعلن الدفاع المدني أن طواقمه تتعامل مع حريق اندلع في خيام نازحين عقب غارة على مواصي القرار في خان يونس. وفي وقت سابق ذكرت الأنباء بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد إخلائه من السكان. وجاءت هذه الهجمات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما شهد اليوم الأول غارات ليلية مكثفة وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأتان وإصابة العشرات بجروح. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات متكررة على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد 2 من حرب الإبادة الإسرائيلية. وفي تحد جديد لهذا الاتفاق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صدور أوامر للجيش بتوسيع المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة إلى 70% من إجمالي مساحة القطاع. بيروت. شهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة في وقت دعت فيه كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وعدم الخضوع لما وصفته بالإملاءات الأمريكية. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مسؤولا عسكريا في حزب الله في غارة على منطقة الشويفات جنوبي بيروت، بموازاة مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات إسرائيلية نهر الليطاني. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني، مضيفا نوجه ضربات قوية جدا في لبنان ونعمل على إيجاد حل لتهديدات حزب الله. من جهة أخرى قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستهدف في الغارة على بيروت مسؤول المنظمة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين التابع لحزب الله، فيما نقل موقع ولا العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن المستهدف في بيروت قائد إيراني رفيع. وأشارت الإذاعة إلى أن الهجوم على بيروت تم رغم القيود الأمريكية التي حالت دون تنفيذ هجمات على بيروت منذ توقيع وقف إطلاق النار في 17 أبريل نيسان الماضي. وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 15 قتيلا بينهم أطفال حتى صباح الخميس وفقا لمصادر طبية لبنانية. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 شخصا جراء غارات نفذت الخميس، في حين ارتفعت حصيلة غارة استهدفت مخيم البوس إلى 3 قتلى و37 مصابا. وفي قضاء سور استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدات الرمادية والمنصور وزبقين، إضافة إلى مفترق معركة في منطقة زقزوق المفتي حيث تم تدمير مبنى بشكل كامل.
كما أسفرت ضربة بطائرة مسيرة على دراجة نارية في مدينة صور عن مقتل شخصين. وامتدت الغارات إلى قضاء النبطية، حيث طالت بلدات الغسانية وحاروف وجبشيت ودير الزهراني وقعقعية الصنوبر وحي المستة، إضافة إلى استهداف منزل قرب مدرسة السلام. وأفاد مراسلون حينه تم رصد موجة واسعة من الضربات الجوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات النبطية الفوقة وكفر تبنيت وأرنون. في المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي ورصد اعتراضات صاروخية في سماء مستوطنة شلومي. وفي السياق ذاته أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن رئيس الأركان أصدر أوامر بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل على تدمير بنية الحزب التحتية بشكل ممنهج. كما أضاف المتحدث العسكري أن الجيش منخرط باستمرار في عمليات التصدي للتهديدات الناجمة عن الطائرات المسيرة. وفي السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نحو 800 عنصر من حزب الله منذ سريان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى ما وصفه بتصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين. من جانبه أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده جراء غارة استهدفته أثناء تنقله على الطريق بين زفتة ودير الزهراني. وفي قضاء مرجعيون شنت إسرائيل غارة على بلدة تولين، في حين شهد قضاء صيدا انتشال 3 قتلى من تحت أنقاض شقة سكنية دمرتها غارة في منطقة القياع. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 4 هجمات استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في البلدات الجنوبية المحتلة، مؤكدا أنها جاءت ردا على خروق إسرائيلية للتهدئة. بيروت. وجهت كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية التابعة لحزب الله تحية إلى إيران، مشيدة بما وصفته بإصرار طهران على جعل وقف العدوان على لبنان جزءا من اتفاقها مع الولايات المتحدة. وطالبت الكتلة السلطات اللبنانية بالانسحاب من أي مسار للمفاوضات المباشرة ورفض الضغوط التي تمارسها واشنطن. من جهته أعرب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن ألمه البالغ وقلقه العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف مدينة صور العريقة. وأكد الوزير أنه بدأ بإجراء سلسلة اتصالات مكثفة مع على المستويين الإقليمي والدولي للمطالبة بوقف فوري للعدوان، داعيا المجتمع الدولي إلى رفع الصوت دفاعا عن صور التي تمثل إرثا إنسانيا وحضاريا لا يخص لبنان وحده بل يعود إلى ضمير العالم أجمع. وفي السياق ذاته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية. وأضاف ما يحدث يجعلنا أكثر تمسكا بوقف إطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي، مؤكدا الاستمرار في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة. دمشق. أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تحقيق تقدم ملموس جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام الأسد المخلوع. وأكد الشيباني أنه تم العثور على كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين وتم تأمينها بالكامل تمهيدا لإتلافها. جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها الوزير السوري عبر منصة إكس، قال فيها حققنا في سوريا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد. وأضاف الشيباني أن الفرق الوطنية المختصة نجحت في العثور على ذخائر ومواد
تدخل في التصنيع ومعدات مسجن وتخزين والتي جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. واعتبر أن ما تحقق يعكس حجم التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن رؤية سوريا الجديدة، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخبارات والفني. أما عن الهدف فقال إنه سيسهم في صون الأمن والاستقرار وحماية شعبنا وتمثيل سوريا الجديدة القائم على الشفافية والتعاون المشترك. واشنطن. بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة إلى سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في المضيق. وكان ترامب قال الأربعاء الماضي إن على عمان أن تحسن التصرف وإلا فسيتعين علينا نسفهم، وفق تعبيره في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لطهران ومسقط بإدارة مضيق هرمز. وصرح ترامب للصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض قائلا: كلا، المضيق سيكون مفتوحا للجميع، وتابع: إنها مياه دولية وعمان ستحسن التصرف مثل الجميع وإلا فسيتعين علينا نسفهم، إنهم يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام. وفي هذا السياق أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. ووجه الوزير تحذيرا مباشرا قائلا: على سلطنة عمان على وجه الخصوص أن تعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بقوة أي جهة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل فرض رسوم العبور، وستتم معاقبة أي شريك متواطئ. نيروبي. أعلنت الحكومة الكينية ومصادر في الشرطة عن اندلاع حريق هائل خلال الليل في مهجع مدرسة أوتوميشي الثانوية الداخلية للبنات الواقع في بلدة جيلجيل بمنطقة ريفت فالي غرب ووسط كينيا. وأسفرت الحادثة عن مصرع 16 طالبة على الأقل وإصابة 79 أخرى تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما، بينما غادرت 71 منهن المستشفى بعد تلقي العلاج. وتضم بلدة جلجيل سكن عسكرية كبيرة للجيش الكيني وتبعد حوالي 100 كيلومتر إلى شمال نيروبي. زيوريخ. هاجم شاب سويسري 3 أشخاص بالسلاح الأبيض مما أدى إلى إصابتهم بجروح صباح الخميس في محطة القطارات قرب زيوريخ قبل أن تعتقله قوات الأمن وتصف الهجوم بأنه عمل إرهابي. وقال مدير الأمن في زيوريخ في مؤتمر صحفي: أصر بشكل استثنائي على استخدام مصطلح هجوم إرهابي. من جانبه لفت قائد الشرطة إلى أنه يبدو من الواضح من مكان الحادث أن الدافع وراء هذا العمل يجب وضعه في إطار التطرف والإرهاب. وفي وقت سابق قال شرطة زيوريخ في بيان أنه جرح 3 أشخاص بسكين في محطة وينترتور، وأشارت إلى أن الشرطة أوقفت المشتبه بتنفيذه الهجوم، وهو سويسري يبلغ من العمر 31 عاما. إسطنبول. استهدفت 3 سفن شحن في هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود قبالة الساحل الشمالي لتركيا أمس وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة ريبيكا البحرية التركية كانت السفن 3 تبحر فارغة عندما استهدفت قبالة ميناء سينوب وفق ما ذكرت قناتا هال تي في وسوجو وصحيفة تركية. والسفن المعنية هي جيمس 2 التي تبحر تحت علم بلاو والتورا وفيلورا وكلاهما ترفعان علم سيراليون.
وأفادت الوكالة بأن حفر السواحل التركيين تدخلوا وبأن طواقم السفن بخير، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 يتواجه البلدان بانتظام في البحر الأسود، وتعرضت ناقلات تابعة لأسطول الظل التابع لموسكو والذي كان يستخدم للتحايل على العقوبات الغربية لهجوم من أوكرانيا أواخر عام 2025 في البحر الأسود داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا. تل أبيب. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية قطع علاقاتها رسميا مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن هذا القرار جاء ردا على إدراج كيانات إسرائيلية ضمن القائمة السوداء في ملحق التقرير الأممي المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. واتهمت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستغلال أشهره الأخيرة في منصبه لفبركة اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد إسرائيل على حد تعبيرها. بدوره قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في تدوينة على منصة إكس إن الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل على القائمة إلى جانب حماس وداعش، مدعيا أن القرار سياسي ومنفصل عن الحقائق. وأضاف أن إسرائيل ستعمل على تصحيح هذا الخطأ مع انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة خلال الأشهر المقبلة وفق تعبيره. ويأتي القرار الأممي في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، لا سيما في سجن سديتيمان ومراكز أخرى. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دمتم بخير.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: الحج آداب وأحكام. آداب وأحكام نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة، نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالحج وأحكامه.

0: آداب وأحكام. مناسك الحج والعمرة: الطواف عقب استلام الحجر الأسود وتقبيله، ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة ويجعلها عن يساره، فيطوف من وراء الحجر 7 أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، ينطبع فيها كلها، ويرمل في 3 الأول منها من الحجر إلى الحجر، ويمشي في سائرها. قال أهل العلم: الاطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه على يساره، ويبدي منكبه الأيمن، ويغطي الأيسر، وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده.
1: ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة، ولا يقبله، فإن لم يتمكن من استلامه فإن الإشارة إليه باليد غير مشروعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المسجد وحيطانه ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومقامه الذي كان يصلي فيه ومغارة إبراهيم عليه السلام وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
2: وأن يدعو بهذا الدعاء فيما بين الركنين. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه أبو داود.
0: التزام ما بين الركن والباب: ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يلتزم ما بين الركن والباب، فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخرجه أبو داود.
1: وعن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. أخرجه أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرا. وعن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا من الكلام. أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية عند الدارمي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
2: ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. أخرجه البخاري ومسلم.
0: فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين وقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وفي رواية: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. أخرجه مسلم.
3: قدمنا لكم

نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالحج.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، عرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. جميل بالإنسان أن يكون متفائلا، وجميل بالداعية أن يتحدث عن رحمة الله وعن الجنة، ولكن جميل أيضا أن يكون الإنسان واقعيا، وأن يعيش الحقيقة المرة لا الوهم المريح. هذا الحديث أيها الإخوة في صحيح مسلم، وقد ورد في سلسلة الأحاديث القدسية الصحيحة. رجل قاتل وقد قال يوم القيامة: يا ربي قاتلت في سبيلك. يقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، خذوه إلى النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، قال: يا رب تعلمت في سبيلك وقرأت القرآن في سبيلك، تعلمت العلم وعلمته في سبيلك وقرأت القرآن وأقرأته في سبيلك، يقال له: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل، وقرأت وأقرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل، خذوه إلى النار. ورجل ثالث وسع الله عليه آتاه من كل أصناف المال، فأنفق من ماله كثيرا فيما يبدو أنه لله، لكن الله يعلم السر وأخفى. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال محسن جواد وقد قيل، خذوه إلى النار. هذا الحديث يشير إلى الإخلاص، فمع الإخلاص ينفع كل عمل قليله وكثيره، ومن دون إخلاص لا ينفع عمل لا قليله ولا كثيره. أيها الإخوة الكرام، حينما تدرك أن الجوارح تقترف بعض المعاصي قضية سهلة جدا، وسهل جدا أن تتوب من معصية تقترفها جوارحك، ولكن حينما يتسرب الخلل إلى إيمانك أو إلى إخلاصك أو إلى قلبك فهناك الطامة الكبرى. أمراض القلوب أيها الإخوة الكرام تظهر أعراضها بعد الموت، بينما أمراض الأجسام تظهر في الحياة الدنيا، والموت ينهي كل مشكلة مادية في الدنيا. كما أقول دائما: الموت يلغي غنى الغني وفقر الفقير، ويلغي قوة القوي وضعف الضعيف، يلغي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، يلغي صحة الصحيح ومرض المريض، ولكن بعد الموت يبدأ فعل أمراض القلوب. فلذلك يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعل هذا الحديث القدسي الخطير يقترب من حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث يقترب معناه من هذا الحديث. إذن الإخلاص، انظر إلى قلبك، انظر إلى نواياك، انظر إلى مقاصدك، انظر إلى ما تشتهي. هل تشتهي أن يشار إليك بالبنان؟ هل تشتهي أن تنتزع إعجاب الناس؟ هل تشتهي أن يكون اسمك متألقا في سماء الحياة؟ أم تشتهي رضوان الله؟ هذه قضية تحتاج إلى متابعة، وتحتاج إلى جرأة، تحتاج إلى تفهم. لا تنخدع بعمل ظاهره رائع لكن باطنه فيه رياء. أحيانا الإنسان يفعل شيئا ليرضي الناس فهو منافق، أو يفعل شيئا ليراه الناس فهو مرائن. أما حينما تفعل عملا تبتغي به وجه الله، إخوتنا الكرام، لو سألتموني عن بعض المقاييس التي تشير إلى الإخلاص، بعض المقاييس التي تشير إلى الإخلاص: ألا يختلف عملك بين أن ينتهي بثناء وإعجاب وبين أن ينتهي بإنكار وذم ما دمت مع الله. ردود فعل الناس لا تعنيك، إنك فعلت هذا في سبيل الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تنتظر ثناء الناس، ولا تنتظر إعجاب الناس، ولا تنتظر رد فعل الناس. انتظر: هل فعلت هذا في سبيل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. في هذا الحديث معان كثيرة، ولكن بعض معانيه: أنك إن لم تستحي من الله في هذا العمل فلا تعبأ بالناس. يعني في حياة المسلمين الآن، لو أن الإنسان أراد الزواج من ثانية تقام عليه الدنيا ولا تقعد، لأن الأعراف الاجتماعية ترفض ذلك. أما حينما يموت رجل ويدع أيتاما ويأتي أخ الرجل فيتزوج زوجة هذا الذي توفي ويضم هؤلاء الأيتام إلى بيته ويضمن سلامتهم وسعادتهم، هو يرضي الله بذلك، لكن الناس لا يرضون. لا تعبأ إلا برضا الله عز وجل. إن كان هناك شعار للمؤمن ينبغي أن يردده كل يوم: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. يعني هل من عمل أعظم من الجهاد في سبيل الله؟ ومع ذلك قد يداخله الرياء، وقد يجاهد الإنسان ليقال عنه شجاع وجريء. هل من عمل أعظم من تعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن وإقرائه؟ ومع ذلك قد يتعلم الإنسان ليقال عنه عالم، وهذا مزلق خطير. فلذلك أيها الإخوة الكرام، قضية مراقبة النفس مهمة جدا في سلوك المؤمن إلى الله عز وجل. الإخلاص الإخلاص، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. أول ملاحظة أن عملك الصالح لا يتأثر لا بثناء الناس عليك ولا بذمهم لك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لكن بالمناسبة لا ينبغي أن لا تعبأ بالناس إطلاقا، أن تفعل فعلا ظاهره غير مقبول ولا تعبأ بالناس. رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه. ينبغي أن تحرص على سمعتك كمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجته صفية رضي الله عنها، فمر به صحابيان فقال عليه الصلاة والسلام: على رسليكما، هذه زوجتي صفية. أنا أقول لك: لا تعبأ بكلام الناس إذا كنت مع الله وإذا كنت مخلصاً، ولكن لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك، كما فعل النبي: هذه زوجتي، والحساب هكذا. لا تضع الناس في شك، لا تفعل فعلاً له تفسيراً، الثاني ليس في صالحك، كن واضحاً. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أيها الإخوة، هذا حديث قدسي أعيد على مسامعكم نصه، لأنه والله يقسم الظهر: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا ينازع والآمر بما يشاء فلا يراجع والحاكم بما يريد فلا يدافع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أول الخلق وحبيب الحق سيد المربين وإمام المجاهدين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام إن الحج هو الفريضة البدنية المالية الشعائرية وهي في حقيقتها رحلة قلوب لا رحلة أبدان هي في حقيقتها رحلة نفوس لا رحلة أشباح لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورأت أمي حين حملتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرة أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان مناسك الحج من شعائر الله وقد قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال بعض العلماء أداء الشعيرة شيء وتعظيمها شيء آخر من تعظيمها أن تؤديها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمها أن تؤديها على شوق وطيب نفس لا على تأفف وتململ ومن تعظيمها أن يؤديها الحاج ويتمنى أن يؤديها مرات ومرات ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن المشاعر التي يشعر بها الحاج وهو في المشاعر المقدسة هي بوتقة ينصهر فيها قلب المؤمن حتى يتخلص من أدرانه عودا به إلى يوم ولدته أمه نقي القلب صافي النفس تلك هي الغاية الكبرى من الحج أن تعود أيها الحاج كيوم ولدتك أمك أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين ربنا جل جلاله يقول
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. من أدق ما قاله المفسرون حول هذه الآية أن المسلم بحج بيت الله الحرام وتعظيم شعائر الله وعقد العزم على الطاعة التامة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم وتتحقق مصالح المسلم في الدنيا والآخرة، وعندئذ تتوقف المعالجة الإلهية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة الأحباب، يخلع الحاج ملابسه المخيطة والمحيطة والتي تعبر بشكل أو بآخر عن دنياه، عن حجمه المالي، عن مرتبته الاجتماعية، عن مرتبته الوظيفية، عن درجته العلمية والدينية. أحيانا هذه الملابس المخيطة والمحيطة قد تعبر عن نوع انتمائه إلى أمة، إلى شعب، إلى قبيلة، إلى عشيرة. فلو بقي المسلم بلباسه لبقي ملتصقا بدنياه أو بقبيلته أو بطبقته أو بمن على شاكلته، ولكن الإسلام لحكمة كبيرة شرع اللون الواحد والتصميم الواحد حتى تختفي الهوية الشخصية ويبدو البشر كيانا واحدا، ومن ثم تتعامل معهم بدافع إنساني خالص. بعدما ذابت الفروقات الطبقية والهويات الإقليمية والانتماءات المتعددة، ليبرز هذا اللباس الموحد معنى واحدا هو الإنسان على فطرته السليمة في مواجهة خالقه الواحد الديان. بعد أن يخلع الحاج ثيابه المخيطة والمحيطة ويرتدي ثوب الإحرام الموحد، يدخل في أفق الممنوعات، ففي باطنه ممنوع أن يفكر في شيء يؤذي الحرم. ومع الناس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومع الحيوان فلا يصطاد ولا يقتل، ومع النبات فلا يقطع ولا يشوه، ومع الحجر فلا يكسر ولا يقتلع. هذه الممنوعات التي هي من لوازم الإحرام ليكون الحج سلاما دائما. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، إن الحاج المحرم يحظر عليه لبس المخيط من الثياب، ويحظر عليه التطيب بكل أنواع الطيب، ويحظر عليه الحلق والتقصير، ويحظر عليه مقاربة المتع التي هي مباحة له خارج الحج. كل ذلك ليحكم اتصاله بالله وليسعد بقربه وحده بعيدا عن كل مداخلة من متع الأرض، ليتحقق الحاج أنه إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء، وأن الدنيا كلها لا يمكن أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة، لينطلق لسانه بشكل عفوي قائلا: يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ وفوق ذلك ففي الإنسان غريزة حب الاستطلاع، فهو في أصل طبعه لا يقبل على عمل إلا إذا عرف حكمته وحقق به مصالحه العاجلة والظاهرة،
ولأنه يحب نفسه حبا جما، يحب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، وهذا مركب في أصل طبعه، لأن الحج بهذه الممنوعات وبهذه المناسك التي لا تظهر حكمتها للوهلة الأولى لا يلبي هذه الحاجة الفطرية والفكرية والمادية، لذلك يحتاج الحاج إلى درجة عالية من الإيمان بحكمة الله وعلمه، ويحتاج إلى درجة عالية من العبودية له. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تحجوا. فالعبادة في حقيقتها تعني خروج العبد من مراده إلى مراد ربه، وهذا يبدو جليا واضحا في الحج. أيها الإخوة الأحباب، يتساءل بعضهم: هل مع التسليم المطلق بحكمة ما أمرنا به إعمال للعقل؟ الجواب لا، لأنه لن يكون العقل حكما على النقل، ولكنه مسموح للعقل أن يفهم حكمة النقل، مسموح له أن يطير في المجال الجوي الإسلامي، مسموح له أن يسبح في المياه الإقليمية الإسلامية، مسموح له أن يسبح ولا يشطح. إخوة الإيمان في كل مكان، ويأتي موقف عرفة، فيوم عرفة من الأيام الفضلة تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وهو يوم المغفرة ويوم العتق من النار. إنه يوم اللقاء الأكبر بين العبد المنيب المشتاق وبين ربه الرحيم التواب، بين هذا الإنسان الحادث الفاني المحدود الصغير وبين الخالق المطلق الأزلي الباقي الكبير. وعندها ينطلق الإنسان من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير، ومن حدود قوته الهزيلة إلى الطاقات الكونية العظيمة، ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله. فيوم عرفة يوم المعرفة، ويوم عرفة يوم المغفرة، ويوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات على العباد من خالق الأرض والسماوات. ومن هنا قيل: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، ونحن في هذه الأيام العشر. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا عبادي جاءوني شعسا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: معشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات
وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله هذه لنا خاصة، قال هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه كثر خير ربنا وفاض. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني غفرت لهم. إن الله يغفر للحاج، ومبالغة في إكرامه يلقي في روعه أنه قد غفر له، لذلك يشعر الحاج الصادق بأن الله قد غفر له وأنه عاد كيوم ولدته أمه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وما من وقت المسلمون في أشد الحاجة إلى معنى كلمة التوحيد من هذا الوقت العصيب الذي يمرون فيه. خير دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عبد الله بن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية يوم عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله لم يغفر له. إن لم يغفر للإنسان في هذا الموقف متى يغفر له؟ أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام موقف عجيب في عرفات يغطيه نبات بشري مختلف ألوانه، أغصانه تلك الأيادي المرفوعة بالدعاء إلى رب الأرض والسماء. يرى الحاج بين يديه صورة مصغرة للمحشر العظيم يوم القيامة، وعليه أن يستعد له منذ الآن، لأن رحلة الحج يعود منها الإنسان إلى بلاده ووطنه، ولكن رحلة المحشر يوم القيامة لا يعود منها الإنسان إلى بلده ووطنه، إنها رحلة قبل الأخيرة استعدادا للرحلة الأخيرة. الناس جميعا بلباس واحد وبدعاء واحد وبابتهال واحد، كلهم ضعاف، كلهم فرادى، نموذج مصغر للرحلة الأخيرة. لقد كان الحج رحلة قبل الأخيرة استعدادا للرحلة الأخيرة. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، وفي الرجم بعض أسرار الحج، فلنبدأ بالجمرة الكبرى في اليوم الأول. قال بعض العلماء هذا تكثيف وحشد في لغة العسكريين، ابدأ بمواجهة الأكبر. وكان عليه الصلاة والسلام يخص الجمرتين الأولى والوسطى بتطويل الوقوف عندها للدعاء، إنها ثلاث جمرات وبينهما مسافة ليظل المؤمن واعيا تماما لا ينام حتى لا يسقط سلاحه بينما العدو منه على مرمى حجر.
وعليه أن يعلم أن المعركة مع الشيطان متعددة المواقع ومستمرة وممتدة مع عمره كله. لهذا ينبغي أن ترمى 3 جمرات في 3 أيام أو في 2 لمن تعجل. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لا يحصل إرغام أنف الشيطان في أثناء رجمه إلا بطاعة الرحمن. ومن عاد بعد الحج إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام فليعلم علم اليقين أن الشيطان هو الذي رجمه. لقد طار بعض العلماء في سماء الحج وسبحوا في بحوره الواسعة، بل غاصوا فيها، فكانت لهم لمحات وضيئة. قالوا عن الطواف: كأن الإسلام حجر ألقي فوق محيط، فتكونت منه دوائر حوله متتابعة متنامية. وهكذا بيت الله الحرام، فالطواف حول البيت طواف المحب حول محبوبه، توثيق للعهد بين العبد وربه، وتعبير عن حب عميق لرمز التوحيد. أيها الإخوة الكرام، لقد استقطب البيت الحرام المؤمنين من قارات الدنيا 5، فجاءوا نوعيات مختلفة تحمل كل جماعة هموم مجتمعها. جاءوا ليعودوا إلى البعد الزماني، إلى ماضي هذه الأمة المشرق، وفي البعد المكاني إلى الأرض التي نزل فيها الوحي. جاءوا ليعودوا إلى المكان الذي ضم هذه الرسالة الخالدة، للتزود بالدروس المفيدة التي تعينهم على صلاح دنياهم وفق منهج ربهم، وصلاح دينهم الذي هو عصمة أمرهم. لا تقوم مصالحهم الدنيوية وفق منهج الله، ولا مصالحهم الأخروية، إلا إذا عظموا هذا البيت واصطلحوا مع الله وأقاموا منهجه في الأرض. وهذا هو الحل الوحيد. الحج عبادة أيها الإخوة، زينت بمحاسن وآداب. وإذا كان الحج ارتفاعا عن شهوات الحياة الدنيا ومادياتها، وتدريبا للعبد على التخفف منها والاكتفاء باليسير، فلا يليق بالحاج أن ينشغل عنها بما نهى الله عنه. إنه لا يكفي من الحاج أن يعرض عن هذه المنهيات، بل عليه أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إن حسن الخلق وطيب الكلام وإطعام الطعام من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وإذا كان اقتراف المعاصي محرم في كل حين، فإنها في مكة وفي حال الإحرام أشد تحريما، وهي أولى بالمنع والزجر والنهي عنها. إخوة الإيمان في كل مكان، لا يعقل ولا يقبل أن يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام قبل أن يتفقه بأركان الحج وواجباته وسننه ومستحباته وصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الحاج. لا يعقل ولا يقبل أن تؤدى هذه العبادة الجليلة أداء بعيدا عن مقاصدها وثمارها. لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب. لا يعقل ولا يقبل أن يوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن يشعر بأية مشاعر مقدسة. لا يعقل ولا يقبل أن يتحرى الحاج سنة أو مستحبا ويرتكب من أجلها معصية أو أن يتجاوز فريضة. إنه الجهل بفقه الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يحدثك الحاج حينما تزوره مهنئا بعد عودته، أن يحدثك عن كل شيء إلا الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يرمي الحاج الجمرات تعبيرا عن عداوته للشيطان ويعود إلى بلده
ليكون ألعوبة بيد الشيطان. لا يعقل ولا يقبل أن يقتصر أمر الله في هذه الفريضة على أن يأتي الحاج من بلاد بعيدة ليجلس في المشاعر المقدسة يأكل وينام ويتكلم في شؤون الدنيا. إن أمر الله في هذه العبادة ليس كذلك، هو أعظم وأجل من أن يكون كذلك، أن تأتي إليه من بلاد بعيدة لتحقق وجودك المادي في مكان ليس غير، تمضي هذا الوقت في غير ما أمرت به، وليس هذا المستوى من الحج هو الذي تقوم به مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة والأخوات، يجب العلم اليقيني بأن الحج لا يكفر الذنوب التي لم يتب منها صاحبها، فالمقيم على ذنب ولم يتب منه وهو مستمر فيه فإن الحج لا يكفر هذا الذنب، وإنما الحج كفارة وأجر للعبد التائب إلى الله الراجع إليه الراجي رحمته وعفوه، والذي أقلع عن ذنوبه إقلاعا لا رجعة بعدها. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الإسلام والجاهلية. فمع أن الإسلام يهدم ما كان قبله، إلا أنه من أساء في الإسلام جوزي بعمله السيء في الإسلام وما كان قبل الإسلام. وكذلك الحال في من له معاص لم يتب منها قبل الحج، فإن الحج لا يهدم هذه المعاصي. وهذا يعني أن الحج لا يفيد إلا التائب من الذنب والعائد إلى الله الراجع إليه المقلع عن ذنوبه، أما المقيم على معاصيه وذنوبه المستمر عليها فإن الحج لا يهدم ما كان قبله في هذه الحالة. هذا وهم كبير يتوهمه الناس. وقد ورد أن الحاج إذا حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نودي أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. من مات ولم يجاهد، انتهت الأحاديث الشريفة، من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. فإن لم يتح للمسلم الجهاد القتالي فقد أتيح له جهاد النفس والهوى، وأتيح له الجهاد الدعوي، وأتيح له أن يحج، فالحج نوع من الجهاد. إليكم الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد كل ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام حينما سألته عائشة قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. نحن على مشارف أيام وساعات، هذه الساعات فيها إعمار الود، فيها موسم الاكتتاب في الصحائف البيضاء، أيام العشر، الشرف الزماني.

0: الشرف المكاني، أيام العشر، عشر ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم للتوفيق في استثمار هذه العشر. هذه العشر فيها أسرار وفيها النسمات وفيها الحج، رحلة التذكر بالآخرة، الرحلة لتخرج من بيتك للميقات وانت حاسس كأنك في عالم البرزخ، وانت لابس لبس الإحرام حاسس انك لابس الكفن، ومن الميقات لدخول مكة كأنك تعيش الحياة البرزخية. فإذا دخلت مكة وعرفات ومنى كأنك في عالم المحشر. فإذا انتهيت من الحج وذهبت إلى المدينة، الله الله، كأن الحاج دخل الجنة واستقر في عالم الخلود. يقول النبي: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. اللي بيروح للروضة دي بعد الحج يكون في حتة تانية خالص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. إحنا لسه مخلصين وانتهينا من رمضان، الأيام المعدودات، ودينا في الأيام والأشهر المعلومات. في كل موسم من هؤلاء، من هذه المواسم، في خصوصية. في رمضان خير الليالي على وجه الأرض كانت في الأيام المعدودة، لكن خير الأيام على وجه الأرض في الأيام المعلومة. وده هدف السلسلة دي، أو هدف الدروس دي، اللي أسأل الله أن يسددنا وإياكم بكل خير فيها. نحن نستثمر هذه الأيام، لأن في ناس كتير تلاقيه في رمضان مقبل على استثمار الليالي. أين أنت من استثمار نهار أيام العشر؟ خير أيام الدنيا في موسم رمضان أخفيت ليلة القدر، أظهر الله لك يوم عرفة في موسم العشر الأوائل، وده أفضل يوم طلعت فيه الشمس. في الشياطين بتسلسل في رمضان المرة دي، وكأنك يعني خارج بطاقة مختلفة جدا أيها الحاج، فأطلقت الشياطين لتدخل معها في المراغمة وترجم هذه الشياطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير. اليوم في حد بيكلمني كان تعرفوا الناس تستثمر إزاي، وكل واحد عارف إن دي مواسم التميز، هتلاقوا أفعل التفضيل دايما حاضرة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحب صيغة أفعل، وفي رواية أفضل، وفي رواية أزكى، وفي رواية أعظم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دول عشرة، العشرة دول عاوزين أميز واحد فيكم، عاوزين أفضل واحد فيكم، عاوزين واحد أفضل عمل تتقرب به لربنا، عاوزين شغل التميز، ده شغل الأميز. دول عشر، العشر دول عشر التميز والليه والتمييز، ان دول لازم تجيب فيهم الامتياز على قد ما تقدر. سبحان الله، زي ما قلت في البداية، ده موسم اكتتاب، هتتكتب في صحيفة حتة تانية خالص. ففي ناس بدأ بدري. اليوم في حد بيكلمني بيقول لي هو متعود ان يجي بيذبح في العشر، بس مش زينا بيذبح في العيد وبس، لا، هو عنده أضحية عادية، لكن هو بيجي يذبح يوم 8 أو يوم عرفة. طيب بتذبح ليه؟ يقول لي الفقراء اللي هياكلوا النهاردة وهم صايمين في اليوم الجميل ده اللي يكفر الله فيه عامين، أريد إن هم يأكلوا اللحم، أنا عاوزهم يأكلوا لحم، أنا مش هستناه إن يستنى بكرة العيد عشان الناس تبدأ تمن عليه. فبيبدأ يفكر بدري، فبيسأل بقى هل هنا لازم نشترط لها الشروط بتاعة الأضاحي وتبقى البقرة عدت سنتين والكلام ده ولا عادي ممكن؟ ففي ناس شغالة، في ناس شغالة والله. هذا الكلام اليوم برضو واحد بيكلمني وبيسأل إن هو عاوز يشغل مطبخ خيري العشرة أيام دول، تسعة أيام دول، مطبخ خيري إنه يجيب حد يعني أخت ولا أخ من اللي بيطبخه ويفرغ له مكان ويطلع بالثلاثين وأربعين وجبة يوميا. هو إيه اللي يخلي حد يعمل كده؟ عرض يا جماعة، هو ده عرض يتفوت؟ عرض. في ناس مشغولة بالعروض وفي ناس تجار، التاجر صاحي. النهاردة كنت بشتري حاجة كده، فالراجل يعني عاوز ينصحني نصيحة، يعني يقول لي خلي بالك الحق عشان من أول 1/7 السعر ده هيروح في حتة تانية. فهو عشان هو تاجر قاري السوق كويس، السوق بالقاف مش بالهم، فهو قاري كويس قوي فمدرك. ربنا قال لنا كده بقى، هل أدلكم على تجارة؟ في تجارة بتنجيك من العذاب يوم القيامة، وفي تجارة ممكن تهلكك ويعني تدخلك العذاب والعياذ بالله. التجارة اللي تلهيك عن ما تفتخر به غدا يوم القيامة. الفكرة يجي تقول لي أنا مش معايا فلوس، الفكرة محتاجة نفوس مش محتاجة فلوس. أهم حاجة تكون معاك نفس، ما مش شرط الفلوس. كم من فقير قد سبق من امتلأ جيبه بالمال. الموضوع يا جماعة بالصدق. طب أنا أقول لكم على حاجة، اللي بيكلمني ده أنا مدرك كويس قوي أنه رجل لا يأخذ 2000 في الشهر راتب، لكن أنا عارف هو بيتكلم على مجموعة عاوز يحفزهم ويطلعوا ليه، هم مجموعة كده فبيطلعوا العجل سنويا كده والبقرة وكده. أهو ده صدق يا جماعة. قول يعني بصوا يا جماعة، الإمام أحمد كبول كلمة جميلة قوي، لو جاء الصدق ونزل على جرح لبرئ. شوفوا كلمة عاملة ازاي، يعني أنت لو مجروح جرح عفاك الله من كل سوء، والجرح ده نزل على الصدق، الإمام أحمد بيقول لك إيه؟ يعني عاوز يقول لك قد إيه إن الصدق ده بيخلص، هيلتئم الجرح ده. فالكلام عميق. عشان كده يا جماعة التعامل مع الله تعامل جميل، قريب الرضا سبحانه وتعالى، قريب الرضا. الدمعة اللي أنت ممكن ما تشوفهاش وشايفها حاجة بسيطة، ممكن الدمعة دي تطفئ بحار النار. والله ممكن دمعة تطفئ بحار النار. فالشيء اليسير ينجيك عنده، ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. أهم حاجة أن يكون في حياء وشوق، حياء وشوق. شق التمرة بيخلص، شق التمرة ممكن ينجيك. من كده يا جماعة دايما تنشغل ما له قبل ما منه، قبل ما تنشغل هاخد إلا هيأتيني منه، ما الذي ستفعله له؟ ما له قبل ما منه، المعنى ده عما تدخل العشر بالنفسية دي حياتك هتكون في حتة تانية. من يوم ما سيدنا إبراهيم غلف هذا المكان بالدعوة الجميلة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، سيدنا إبراهيم ما زال عليه السلام ما زال في أعناقنا جميل، لم نؤدي شكره بعد له، لسه لغاية دلوقتي مقصرين مع سيدنا إبراهيم، مقصرين في اكتشاف هذه النفسية الأبية، النفسية النقية، شخصية فريدة خالص يحتاج أن الإنسان يعيش معها في الأيام دي، يعيشه مع سيدنا إبراهيم وشخصيته وصفاته والأسرة، أسرة سيدنا إبراهيم دي أسرة يعني ممتعة، سواء أسرة سارة أو أسرة هاجر المرأة العصامية، حاجة كده يعني. وبعدين أنتم مصريين يعني، فهاجر دي تاخد منكم إيه يعني شوية بقى انتماء يعني، فيجمع لكم في الارتباط بها الانتماء الإيه قومي يعني والانتماء الديني. هاجر رضي الله عنها، سيدنا إبراهيم تركهم. العجيب أن سيدنا إبراهيم يقول إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، أنا سبتهم في واد ما فيهوش زرع، لا غير ذي زرع يعني أصلا ما بيطلعش فيه حاجة. لو أنت سبتهم فين؟ أنا سبتهمش في واد غير ذي زرع بس، لكن عند بيتك. العندية أنهت كل شيء، طالما عندك الموضوع انتهى. طالما أم موسى هترمي موسى عليه السلام في عناية الله ورعاية الله وتنمية بعناية الله ورعاية الله في اليم، خلاص الموضوع انتهى. عند بيتك المحرم، طيب ايه طلباتك؟ طلباتك ايه؟ نفسي ان هي وولاد ودني يكبروا واشتري لهم مكان كده ناحية العراق او باتجاه بيت المقدس ويستمتعوا. نفسي ابني ده يكبر ويخلف واشوف احفادي. نفسي نفسي نفسي نفسي. لا لا لا، ليقيموا الصلاة فاجعل. يا سلام، عشان كده هنتكلم ان شاء الله في العشر عن الصلاة. ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ومن يومها وقلوب كل واحد كل المؤمنين بتهوي لهذا المكان. لا تجد مؤمنا إلا وقلبه يشتاق لهذا المكان ويشعر بالأشواك كلما لم يحدث نفسه أو لم ينل هذه الأشواك. كل عم الشوق ما بيعرفش يحققه يشعر بالشوك. عشان كده إن أصابتك دعوة فودع قلبك. لو دعوة إبراهيم عليه السلام أصابتك إن بقى فؤادك يهوي، ودع قلبك خلاص، قلبك بقى مكاوي، قلبك بقى خلاص. عشان كده الكعبة مغناطيس قلوب المؤمنين، الكعبة مغناطيس قلوب المؤمنين، بتجيبك خلاص لمس كتاف. عشان كده اللي بيروح الناس اللي فعلا أدركتهم دعوة إبراهيم دول عميني، دول ناس يا جماعة آخر مرة حج إمتى؟ من 6 سنين. عمل إيه؟ خلاص هو طلع قلبه ورماه ولزقه على جدار الكعبة ومشي. مستحيل، مهما غادر مكة، مكة لا تغادره. تغادره إزاي؟ خلاص سكنت، انتهى، بقت عاملة زي اسمك كده، ما ينفعش تسيب اسمك. انت اسمك محمد خير، مش هينفع يبقى محمد حاجه تانية. هو خلاص لزق. ليه؟ لانك انت في مكه العمره ديت اعتمار للاعمار واعمار الود، وخلاص الود وصل درجه من العمار عاليه فانتهى. انت لما تمشي في الشارع كده وتشوف شباب لابسين تيشيرت احمر نص كم كده وشرطات بيضة ومسكين كرة مكاسة كده وقاعدين، بتقول عليهم ايه؟ دول لعيبة كرة، لعيبة نادي الاهلي، صح؟ طيب لما بتشوف بقى شباب تانيين مسكين شيرت اصفر وبرضو ايه وشورت ازرق وبتاع، تقول دول لعيبة الاسماعيلي. وممكن تقول مش عارف دول لعيبة اليد، دول بتوع سكواش، دول بتوع كده، صح؟ جميل. في ناس لما تشوفهم بتقول عليهم ايه؟ هؤلاء وفد الله، وفد الرحمن دعاهم فأجابوه. يا سلام على الجمال، يا سلام. عرفتوا الأيام دي أيام عاملة إزاي؟ حتى النقيل يعني إن متى أخذ على ذرية آدم العهد وفي أي مكان؟ من أقوال المفسرين عند جبل نعمان اللي هو يعني تعرف. فالموضوع ده موضوع تجديد يا جماعة، أنت بتجدد في العهد. وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا، صح كده؟ وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا، ولا يأتوك؟ يأتوك صح. يأتوا مين؟ يأتوا من؟ يأتوا إبراهيم. كأن كل اللي رايح يحج مازال بيجدد العهد وبيعلن إنه هو إيه؟ خليلي الهوى، مازال بيقول اللي أنا بيني وبينه ارتباط، أنا بألبي النداء الأول. عشان كده بتقول له لبيك، واخدين بالكم؟ بتقول له لبيك لبيك اللهم لبيك. كلمنا احنا، وارجو لو في وقت هتكلم تاني في المعاني دي وارتباطها الوجداني بالقلب، وقد ايه ان احنا محتاجين نعيش زيهم ونعيش الاشواق دي. بصوا يا جماعه، ما انت لو ما خدتش الشوق هتاخد الشوك، فلازم تبقى مشتاق. الله سبحانه وتعالى ذكر ايام العشر في كتابه، صح، في اكثر من موضع. تخيل انك واحد من الصحابه، تخيل انك واحد من الصحابه وعايش في اوقات نزول الوحي، انت مدرك ان الوحي يكلمك عن ايام العشر من ذي الحجة قبل ما يكلمك عن رمضان؟ واخدين بالكم من اللقطه دي؟ عايشينها؟ ان انا كمسلم عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه، شهر رمضان الذي انزل فيه القران دي، ده في البقره دي هتيجي فين؟ في الاواخر المدينه. طب قبل كده؟ لا، قبل كده بقى ثلاث او اربع ايات تذكر العشر قبل العشر دي. يعني الصحابه عرفوا العشر دي قبل دي. سبحان الله، اتربوا على المعاني العاليه دي. سبحان الملك، الفجر سورة مكية، صح، وليال عشر. تخيل انك انسان مكي او انسان صحابي وبتسمع وليال عشر، وفي قول وشاهد ومشهود، واتممناها بعشر بتاع سيدنا موسى بتاعت الكليم لما قابل الكريم سبحانه وتعالى، وآية الحج في أيام المعلومات. ففي كثافة حضور لهذا الموسم. ليه الموسم ده الذكر بهذا الأمر والعمق ده؟ نسأل الله أن يثبتنا ويوفقنا وإياكم. اللي عاوزين نقوله ونضغط فيه أن الأيام دي أيام المفترض الكسلان يفوق، اللي عنده ملل يفوق. بالله عليك، مش وقت الملل ولا وقت الكسل. الأيام دي انجذاب القلوب لمنافسة من سيذهب للبيت العتيق، وإنك تجدد الشوق. كل عم تشوف واحد، تشوف اللي بيسمع لبيك، تشوف كان زمان في مصر مين يا رب اللي كان في واحد فاتني اسمه دلوقتي، ربنا يذكرني اياه، كان كاتب مقال اظنه في 73 حاجه زي كده، 1973، كان بيتكلم ان مصر كانت بتخرج في الاوقات دي، لا ليس احمد بهجت، كانت تخرج في الاوقات اللي احنا فيها دي فرق تمشي في الشوارع تنشد حاجه اسمها حنانين. الحاجه دي تذكر بالشوق والحنان الى بيت الله الحرام. ناس تبقى ماشيه كده، عارفين زي مسحراتي كده في رمضان، وليها بقايا. يعني أرجو إن ما يكون، يعني كنت بحث كده قريب إن ليها بقايا أظن في بعض الأحياء في الأردن وفلسطين، إن كانوا يعني المجتمع كله كان بيعيش الفكرة ليه؟ لأن الناس كلها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يا جماعة في كلما زار العبد هذا البيت ازداد له شوقا وتعلقا. وفعلا كلما صدقت هتلاقي ان الايام دي مغناطيس، هتلاقي الايام دي مغناطيس من غصب عنك، بتلاقي في حاجة بتصحيك. ابن قيم بيقول لنا لو لم يكن له شرف ان البيت يعني اطهر بيتي، لو البيت ده لو لم يكن له شرف إلا أن ربنا أضافه لنفسه بقوله بيته لكف، وكان يكفي أن الإضافة دي هي دي الإضافة اللي أقبلت بقلوب العالمين وبقلوب المخلصين وقلوب أهل الشوق، دي اللي سلبت النفوس حبا مثابة للمحبين يسوبون إليه. يسوبون يعني عارفين القطة كده قاعدة موت تلف كده تشوف عيالها فين، هم يسوبون. لأن اللي بيروح يا جماعة هو بينتقل، هو أنت كنت عبد لله صح؟ يعني أنت قاعد في مصر، قاعد في الأردن، قاعد في فلسطين، في كندا، في استراليا، أنت عبد لله تعبد الله. فلما تذهب إلى البيت انتقلت من عبدنا إلى عندنا، أنت مش مجرد عبد بس، لا ده أنت عبد ومعاك العندية. طهر بيتي، أنت في مكان مختلف تماما، رحت في حتة تانية خالص. عشان كده ابن القيم بيقول كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا واشتياقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم. إدمان، إدمان. عشان كده كان ابن عباس بيقول لأبو غالب تلميذ من تلاميذ بيقول له أدمن الاختلاف إلى البيت الحرام، أدمن. عارفين يا جماعة ده إدمان، زي ما تلاقي في الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدمن أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر، إدمان، إدمان الحلال. فابن عباس بيقول له أدمن الاختلاف إلى البيت، فإن فعلت لقيت الله خفيف الظهر. يا سلام، نسأل الله أن لا يقطعنا عن البيت كل عام. بصوا يا جماعة هم بيقفلوا ويقول لك أنا مرة في يوم من الأيام أيام كورونا واحد كان يعني بيقول لحد كده إيه مش عارف على الحج حاجة كده يعني، فقال له ثم قفلوا الباب. قال له هم اللي بيقفلوا وهم اللي بيفتحوا؟ قال له أمال مين؟ ومش واخد باله يعني بيتذكر إنه بيتكلم على إيه، على حاجة يعني قانونية. قال له لا، قال له أنت إنوي، فإن كانوا هم أغلقوه فالله لم يغلق الباب بعد. ربنا أغلق بابه؟ ما أغلقش باب، ما أغلقش الباب. أنا أعرف عامل والله العظيم هذا الكلام هذا الأسبوع أعرف عامل يعني 2 بس مش هيبقى هذا الأسبوع بقى، هيبقى الأسبوعين دول عشان العامل الثاني استحضرته دلوقتي أرزقهم بقى. واحد شغال في ورشة عادي جدا والثاني شغال في بيت الهدوم عند واحد واحد بيحلق، ده شغال عند ده عند واحد في الحلاقة واحد ثاني شغال كده. اهو في اكتر من كده مفيش حاجة. الشاب اللي شغال في محل الحلاقة ده جاي يسألني شيء في الحج، فأنا بعد ما جاوبه كده فبقول له أنت مسافر؟ قال لي آه إن شاء الله مسافر بكرة. قلت له ما شاء الله، وأنا في كل عقلي إن هي جاية لك هدية، وهي فعلا هدية يعني بس من السماء. قال لي الحمد لله كلفتني حاجة مش عارف 50,000 حاجة زي كده خدمات، وكنت وأنا مدبق مش عارف إيه وكان دول. الشخص ده أنا ما أعرفش إن دي الحجة الأولى ولا لأ، لكن الشخص التاني اللي شغال في ورشة عامل مع حد أنا أعرف أنه حج قبل كده، مطلوب منه حاجة فقال لي إيه أنا طالع حج. وناس كتير يا جماعة عارف سائق تاكسي نفس الكلام وبتاع. طبعا ده دول عشان نفتخر، أنا لا أذكر هذا وأعوذ بالله إن في حد يفهم مني إن أنا يعني أستصغر هذه المهن، بل بالعكس أنا يعني أجل هذه المقامات العالية اللي منهم الواحد بيتعلم، وإن الواحد منهم بيستحي. يعني سبحان الله ليه النهاردة ما شاء الله موفق ومعاه ماديات ومعاه كذا ومعاه كذا ومش مشغول، هو مش مشغول وحجج بقى أصلا بجهز مي وبجوز شيماء وعلاء ومش عارف مين هند وبتاع، وأصلا أنت شايف العربيات المشيخ عادي جدا، عربية كان عاوز يجيبها ب 210 عشان تأخر في الآخر شهرين اللي فاتوا دول وقال هشتريها بعد رمضان، فوجوا إن ال 210 وبربع مليون 250 ديت بقى بكام؟ بقى ب 320، وعادي جدا يدفع 70 و 80 ألف فرق، بس مش هيدفعهم في الحج. عارفين ليه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا بس. عادي يا جماعة، بصوا الدنيا دي هي تجارة، الدنيا دي تجارة، في واحدة دماغها فين؟ في التلاجات والغسالات وطقم الحلل وبتاع والتكييف ومايكروويف ومش عارف ايه، ويلحق المكنة ومش عارف ايه الجهاز اللي بيعمل ايه، والقصة اللي انتوا عارفينها دي. في واحدة الذهب ومش الذهب والجنيه الذهب والسبيكة، هي هنا واحدة ثالثة في اللبس، صح؟ في واحد في العربيات وفي واحد في الموبايلات، هو ليه ما يبقاش واحد في واحد محترف حج عادي؟ انت بتقول له هتخسر فلوسك، رغم ان التلاجات والغسالات والذهب والكلام ده محدش قال لك انك هتخسر، صح؟ هو بقى موعود من خالقه ان الحاجات دي ما بتخسرش، ما بتخسرش ماديا فضلا عن الحسنات. ليه؟ لان العمره والحج ينفيان الفقر. ده كلام مين؟ كلام سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم، ينفيان الفقر. انت يعني انت عاوز تقول لي لما اطلع ومش عارف ايه، الله لا يجرب ورسول الله لا يوضع تحت الميكروسكوب والاختبارات والتحاليل وتشوف كلام صح ولا لا. انت تعبد ربا يجرب، انا لا اعبد ربا اجربه، لان خلاص اليقين بقى احنا لسه هنجرب مع الله سبحانه وتعالى. المعنى ده يا جماعة ضروري استيعابه كويس قوي قوي قوي، ان احنا في الاوقات دي فيها شغف عالي قوي ان احنا نتحرك، وان احنا نغير من الناس اللي زي دول، ان كلما تفرقوا اشتاقوا. طيب نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ يعني انت عاوزنا نعمل ايه؟ انت جاي يعني اتخذنا وخلاص، جاي ترخم علينا ان احنا مش حجينا يعني؟ وهل هذا ظنك بي؟ ان شاء الله ظنك ليس هذا. عاوز اقول لك من رحمة ربك لما وضع في نفوس عباد نفوس العباد المؤمنين الشوق لمشاهدة البيت، والرب يعلم سبحانه وتعالى ليس كل أحد قادر على مشاهدة وحضور هذه الأيام المباركة في هذه الأماكن العطرة كل عام، ففرض عليهم الحج مرة واحدة، وجعل موسم العشر مشترك بين السائرين والقاعدين. فهيا أرني صدق الشوق. المقدمة اللي أنا قاعد بسخنك فيها دي مع الحج عشان أقول لك إيه؟ شايف الشوق ده؟ ربنا يعلم انك مش هتقدر كل مرة لأيا كان السبب بقى، المهم مش معاك السبيل انك تروح. فجعل موسم العشر، موسم العشر ده بقى يشترك فيه كل بقى القاعد والسائر، فانت تقدر تعمل عمل في بيتك يكون افضل من الجهاد في غير العشر. يا مين اللي قال الكلام ده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الايام دي اسمها ايه؟ سلوه المشتاق، سلوه المشتاقين. اما الناس بقى اللي هم بقى ايه ان قاعدين يبكوا على اللبن المسكوب، ده الله يكون في عونهم بقى. لكن احنا عشان نكون من المشتاقين، اول درجات المشتاق وأول صفات المشتاق عارفين إيه؟ يلا قولوا بقى. أول حاجة المشتاق المطلب يحققها إيه هي؟ الصدق. جميل. النية. رائع. ها جميل. العزيمة. رائع. إيه كمان؟ الحب. جميل. بصوا يا جماعة، قال الله جل جلاله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات 40 ليلة. يبقى وعدنا موسى 30 ليلة، 30 دول اللي هم إيه؟ دول قاعدة. وأتممناها بعشر اللي هم إيه؟ ها؟ عشر دول هم إيه؟ 10 الأوائل. طيب دول كان اللي فيهم الميقات، فاللي عاوز العشر الميقات يأتي كما أتى الكليم عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. اديني بقى قيمة اسمها قيمة عجلت إليك ربي لترضى، إنك تتلهف كما تلهف موسى. سيدنا موسى تلهف في 10 الميقات دول، كان متلهف جدا صح؟ تعرفين يا جماعة ما في واحدة مكتوب كتابها ومقالها يومين لسه ايه؟ فدي اول زيارة للعريس بعد كتب الكتاب، خاصة ان هو يوم كتب الكتاب شرب حاجة ساقعة كده ونزل مع ايه؟ مع اهله عشان يستحق ان يسيب مامته وبتاع، فنزل معاهم وقال لهم هاجيلكوا ايه يوم الجمعة. اللقاء ده منتظر ولا لقاء عادي؟ بيتعاملوا معاه عادي ولا منتظر؟ لقاء منتظر بشوق صح؟ بشوق. طبعا في ناس هتقول لي عادي، لان دي طبيعه النساء بيكتبوا طبقا للتجربه الذاتيه. ممكن اليوم ده مثلا هي كانت متضايقه، ممكن مثلا ايه اتكتب كتابها على ابن عمها وهي كانت رافضه. فخلوكم من الايه؟ الاستثناءات. خلونا الفكره الرئيسيه، الناس كلها بتبقى حابه الكلام ده صح؟ فالمحب ينتظر اللقاء. انا هسالك سؤال، اصدقني القول، اصدقيني القول، حضرتك مستعدة وعندك تلهف للعشر؟ إن شاء الله موجود، بس ممكن يكون البعض محتاج إن في حد يذكره. ممكن يكون موجود تلهف بس مش عالي صح كده؟ عشان كده مهم إن إحنا إن ميزة الكلام حوالين الأشياء دي والتذكير بيها بيزود الشوق. واخدين بالكم الكلام؟ يعني مقاتل بن سليمان بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول لما سمع موسى الكلام، لما سمع موسى الكلام استحلاه فاشتاق لرؤياه. شوف كلام ازاي، كلام كده تحس الناس دي كانت بتشرب مية زمزم قبل ما تتكلم. تحس ان الناس دي كانوا يعني بيشربوا كده عسل مصفى عشان يتكلموا الكلام ده. يقول ان موسى عليه السلام لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق لرؤياه، يعني اشتاق لرؤية الله سبحانه وتعالى، يعني اراك ثم اموت. فالمعنى ده اللي حرك سيدنا موسى هو حلاوة الميقات، ان في ميقات. طيب احنا يا جماعة خلي بالكم، احنا ليه بنجهز؟ ليه بنسخن في الايام دي؟ وليه بنشتغل الايام دي كويس وبنحاول نشد حيلنا شويه؟ عشان في يوم عرفه الله سبحانه وتعالى له عطايا ونزول يليق بجلاله جل جلاله، ليس كمثله شيء، في جوائز في عطايا. فاليوم ده يوم العطايا، فاحنا في ايام المطايا، الأيام اللي هتركب فيها عشان تروح للعطية. إحنا دلوقتي التهيئة للتهنئة، تعال تهيئ نفسك عشان إيه؟ التهنئة. واخدين بالكم حاجة كده أشبه الشدة بتاعة 20 يوم بتاعة رمضان عشان تستمتع بالإيه؟ بليالي العشر. فإحنا دلوقتي في 10 الإيه؟ إحنا في 10، خلاص مقبلين على 10. 10 دول هم اللي حصل فيهم الميقات لسيدنا موسى. فاللي حصل الميقات كانوا في أيام أيام ذي الحجة، وهم 10 المناجاة. فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، فكان فيهم 10 المناجاة. الله أكبر. هل تتخيل أن الله جل جلاله يختار هذه الأيام لهذه المواسم وهذه الأحداث الضخمة يعني من باب الدنيا عشان تقرب لك؟ لو أنت كده تخيل أن بناء الأهرامات كان في شهر مارس وناطحات السحاب كانت في مارس والناس صعدت القمر في 3 مارس وعملوا تمثال الحرية في 3 مارس ومش عارف عملوا برج خليفة في 3 مارس. مش انت لوحدك كده هتلاقي تقولي اكيد 3 مارس ده الناس دي اهل الدنيا معظمينه، اكيد اهل الدنيا شايفين ان اليوم ده يوم خاص، فهتلاقي اهل الدنيا بيعظموا اليوم ده صح وبيعظموا الوقت ده. طب بالله عليك ربك جل جلاله لما يجعل العشر الميقات هذه العشر، عم يجعل ميقات موسى في هذه الأيام ويجعل المناجاة في هذه الأيام، لا مشكلة بس، وعشر النجاة، نقولنا المناجاة والنجاة، نجاة مين؟ نجاة إسماعيل عليه السلام، هو نجي من الذبح إمتى؟ مش في الأيام دي، فدي عشر اللي النجاة. طب ده عادي؟ طب عشر التمام لمحمد صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم، هي دي جت إمتى؟ وأتممت دي جت إمتى؟ فتمام النعمة وكمال الدين جت إمتى؟ فأنا مش من الحجاج لكن بتهيأ لأن الشرع يريد مني التجانس والتفاعل مع غيري من الحجاج، أعيش معاهم. فمن رحمة الله على الأمة دي إن بيقدر أزمنة، الأزمنة دي بتنقلك نقلة عالية قوي، يعوض النقص في عمرك. والله العظيم يا جماعة إحنا بنتعامل معاملة VIP. أنت تخيل كده يوم القيامة، يوم القيامة واقف قدام الكنعانيين والفراعنة والفرس والروم وتتعامل مع الجن والحيوانات والملائكة وقوم موسى وقوم أيوب وقوم شعيب وقوم لوط عليهم السلام، كل هؤلاء كل دول وانت واحد من الصالحين من أمة محمد، انت حاسس ان انت VIP ولا مش حاسس ان انت VIP؟ حاسس ان انت حاجة مختلفة صح؟ حاسس ان انت في حتة تانية خالص، انا معاملة تانية، انا اتبع النبي اللي بسببه باب الجنه يتفتح، اللي بسببه الشفاعه تبدا، اللي بسببه في ناس هتخش هنا وناس هتخش هنا وناس هتخش هنا، انا تبع ده، انا الامه اللي هتشهد على كل المليارات دي كلها. انت مدركه انك من امه كده؟ انت مدرك انك من الامه دي؟ انت مدرك من انت من امه؟ كان في يوم بيخلص، في يوم زي عاشوراء بيخلص لك سنه، يوم من عرفه بيخلص لك سنتين، انت مدرك ولا مش واخد بالك ان ربنا جعلك تكون تبع النبي؟ النبي ده انت تشهد على قوم نوح، ده انت تشهد ان سيدنا نوح بلغ، يعني سيدنا نوح النهاردة قدام عليه السلام قدام البشر كلهم ربنا يقول له من يشهد لي؟ انت متخيل ان يتم اختيارك؟ انت مدرك ان يتم اختيارك من ضمن الناس اللي تقومي تشهدي ان سيدنا نوح بلغ، ان سيدنا نوح ممكن يختارني أنا شاهد في قضيته؟ إيه ده؟ كل ده بس عشان أنا مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ آه والله، والله العظيم إحنا أمة مرحومة، إحنا أمة مرحومة. فمن رحمة الله إن بيعوض نقص العمر بتاعي بالقفزات دي، ربنا شرفنا في الأزمنة دي وادانا العشر لوائل من ذي الحجة، فرصة لإقالة العثرات، فرصة أيام بتقرب من ربنا، أيام بتديك عزيمة في حتة تانية خالص خالص. فالواحد عما يدرك الحاجات دي كلها لا لازم يقول بقى أنا لازم أتحرك، أنا أعمل إيه؟ عشان كده عما نيجي نشوف السلف كانوا بيتعاملوا إزاي في أيام مثلا في الحج، وإن هما ما كانوش بيفوتوا بسهولة. ابن عمر مثلا لا يفوته الحج كل عام، من درجة يعني واحد من نافع يقول سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة. ليه؟ هي دي أيام تتساب. سعيد المسيب حج قال حجت 40 مرة، عمرو بن ميمون 60 ما بين حج وعمرة. ليه الناس كانت تتعامل كده؟ ليه سفيان بن عيينة يحج 80 مرة يشهد الموقف؟ يوم عرفة. الناس كانوا فاهمين يا جماعة، استمتعوا بهذا البيت. هو ده كلام مين؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم، استمتعوا، استمتع. الله أكبر. شوفوا لما يأتي الحديث حسن الشيخ الألباني حديث القدسي، إن عبدا أصححت له جسد ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إليه، لا محروم 5 سنين، اديتك جسم ومديتك معيشة ما تجيش، يا أنت محروم. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. الموضوع يا جماعة مختلف تماما تماما. شفت في يوم من الأيام حضرتك وقفت كده مستني زوجتك أو مستني بنتك وهي في الولادة ومستنين المولود الجديد يطلع، وانت قلقان وبتاعه، مرة واحدة كده سمعت الصراخ ورحت باصص لوالدتك ورحت حضنها وقالت لك مبروك. عشت المشهد ده قبل كده؟ وبعدين طلعوا لك الولد عشان تبص عليه وخرج لك طفل وعمره في الحياة قد ايه؟ 5 ثواني، 5 دقايق. كم كتبت في صحيفته؟ كم ذنب مكتوب؟ مفيش حاجة مكتوبة، صح؟ أبيض، صحيفة بيضاء. أنتوا مدركين أنه بيطلع من الحج، بيطلع من عرفة، صحيفته كده كيوم ولدته أمه. عشان كده يا جماعة حتى لو أنا مش من الحجاج، أنا عاوز أقول كده شعاري في العشر، كيوم ولدتني أمي. أنا عاوز أطلع كده، ده شعاري. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم. طردنا من الساعة فنكتفي، عشان يشتدوا علينا يكونوا استفدتوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكم. أسأل الله أن يلهمنا التوفيق. طيب نستعد إزاي؟ هنعمل إيه؟ أنت يعني حرفتنا وسبتنا. ده اللي هنتكلم إن شاء الله في اللقاءات القادمة بإذن الله. اللقاءات هتكون الفترة القادمة، الأصل أنها نهارية، بما أن إحنا مقبلين على 10 النهار واستثمار النهار، فإحنا عشان نعين بعض على الطاعة هتكون اللقاءات نهارية وهتكون لقاءات بكورية عشان نستثمر ليه البكور، والبكور فيه البركة إن شاء الله. هنبدأ بإذن الله من فجر الأربعاء، فجر بعد القادم. أسأل الله أن يسددنا وإياكم بكل خير.
1: صلوا عليه وأنتم بخير.

ويمسحون عبرة الجفور ويحمدون ربهم ويشكرون ويمسحون عبرة الجفور ويحمدون

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء مع برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي معنا في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نتابع الشرح والتعليق على قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، وفي هذا القول جملة من الوصايا تحدثنا عن غالبيتها في اللقاء الماضي، نتابعها بالشرح والتعليق. قال الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: احمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل، وادفع الحسد بقصر الأمل، وانفي الكبر بسلطان الله تعالى، واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار، وصن دينك بالاقتداء، واحفظ أمانتك بطلب العلم، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم، وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك، وكل أمر تكرهه من غيرك فاعتزله من أخلاقك. توقفنا وتحدثنا في الحلقة الماضية عند وصية الحارث المحاسبي: وصن دينك بالاقتداء، لننتقل بعد ذلك إلى الوصية الأخرى: واحفظ أمانتك بطلب العلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما.

0: الظن وذلك بحسن التأويل، وعليه أن يفتح باب المحبة والقناعة في قلبه وأن يغلق باب الحسد وذلك بقصر الأمل، عليه أن يفتح باب التواضع وأن يغلق باب الكبر وذلك باستشعاره بسلطان الله تعالى عليه، عليه أن يفتح باب التأني والهدوء وأن يكون حليما وأن يغلق باب التسرع حتى لا يضطر إلى الاعتذار. ثم تكلمنا عن ضرورة أن يقتدي المؤمن بغيره من العلماء الصالحين الذين وصلوا إلى رتبة علمية تخولهم استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وأن الإنسان الذي لم يصل إلى هذه الرتبة عليه أن يقتدي بهم. فالإنسان في الدنيا إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما، فالعالم يعلم والمتعلم يقتدي بالعالم ويعمل. بعد ذلك قال المحاسبي رحمه الله: واحفظ أمانتك بطلب العلم. وكأنه يؤكد الوصية السابقة: صن دينك بالاقتداء، أي احفظ دينك بالاقتداء حتى لا تقع في الجهل، حتى لا تكون على نور. إذا لم تكن عالما، لم تصل إلى رتبة علمية تخولك استنباط الأحكام، فابحث عن مجتهد وقلده في استنباط الأحكام تكن في أمان. بعد ذلك قال: واحفظ أمانتك. والأمانة هي الدين، فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، والإنسان هو الذي حمل هذه الأمانة. فالأمانة هي الدين، هي التكاليف التي أنزلها الله عز وجل. كيف تحفظ هذه الأمانة؟ بطلب العلم.
1: بطلب العلم، السؤال عن أحكامها وشروطها وأركانها.
0: ديننا اعتقاد وعلم وعمل. العلم في ديننا لا ينفك عن العمل أبدا. أنت تبدأ بالاعتقاد الصحيح، حتى الاعتقاد الصحيح لا بد له من علم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فعل أمر، فاعلم، أي يجب أن تتعلم الوحدانية، يجب أن تتعلم كل ما يتعلق بوحدانية الله عز وجل. فالمسلم عليه أن يتعلم ما يجب في حق الله تعالى، ما يجوز وما يستحيل في حقه، وأن يتعلم ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء، وأن يتعلم الغيبيات ليعتقدها، وهذا هو علم التوحيد. إذن حتى الاعتقاد عليك أن تتعلمه لتكون دائما في الإيمان وحتى لا تقع في الكفر والعياذ بالله. بعد الاعتقاد يأتي العمل. الاعتقاد في القلب، أما العمل يكون بالجوارح. كيف تعمل؟ كيف تطبق ما أمر الله عز وجل به؟ لابد لك أن تتعلمه أولا. تبدأ بالعلم، تتعلم ما أمر الله عز وجل به، تتعلم ما نهى الله عز وجل عنه، فتطبق ما أمر به وتجتنب ما نهى عنه. بعد أن تعرف الأوامر عليك أن تتعلم كيف تطبق هذه الأوامر. بعد أن تعرف النواهي عليك أن تتعلم كيف تجتنب هذه النواهي. أما من غير علم كيف تحفظ دينك؟ كيف تفعل ما أمر الله عز وجل به أن يفعل؟ كيف تجتنب ما نهى الله عز وجل عنه؟ إذن هو يوصيك إذا أردت أن تحفظ الأمانة حتى تسلمها كاملة يوم القيامة، فعليك أن تسلك طريق العلم. والذي يقرأ كتاب الله يدرك كم أمر الله عز وجل بالعلم، وكم بين أن العلماء هم أعلى رتبة يوم القيامة من غيرهم، وكم دعا إلى سؤال أهل الذكر وأهل العلم. فأنت مأمور باتباع الكتاب واتباع السنة واتباع العلماء. الأمير في السابق كان يبحث عن الحكم في الكتاب، فإن لم يجد في السنة، فإن لم يجد يجتهد.

0: رأيه. إذن لابد لك إذا أردت أن تؤدي الأمانة كاملة أن تؤديها وفقا للكتاب والسنة. إذن لابد أن تسلك طريق العلم، أن تتعلم ما جاء في الكتاب وأن تتعلم ما جاء في السنة لتسلم يوم القيامة. وهذا لا يكون إلا بتلقي العلم، بالسؤال عن كل أمر تريد القيام به. عليك أن تسأل قبل القيام بأي عمل، لا تمشي في الدنيا في الظلام. إذا أردت السير في أي طريق فاسأل عن حكم الشارع فيه. هكذا تحفظ دينك وتحفظ أمانتك. إذن دعوة إلى العلم، إلى الاقتداء بمن يعلم، إلى البحث عن العلم لتحفظ دينك وأمانتك.
1: ويتابع الحارث المحاسبي بوصية أخرى: وحصن عقلك بآداب أهل الحلم.
0: هذه وصية هامة أيضا، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم. دخل في مجال كيفية تحصين العقل، وهذا أرجو أن نتكلم بتفصيل عن العقل والعلم، وعن ارتباط العقل بالشرع وارتباط العلم بالعقل. بعض الناس يظن أن العقل إذا ترك هكذا باستطاعته أن يسلك الطريق الصحيح. أبدا، العقل إما أن يسلك طريقا صحيحا وإما أن يسلك طريقا فاسدا، إما أن يقتنع بأمور غير صحيحة وإما أن يقتنع بأمور صحيحة. فعندما يدعوك إلى أن تحصن عقلك بآداب أهل الحلم، هو يدعوك أن تبحث عن الأمور الصحيحة لتحصن بها العقل قبل أن يقتنع بسواها. فالعقل إذا عاش في مجتمع عاداته تقاليده كل هذه الأمور تخالف الشرع، مع الاستمرار يقتنع بها ولا يقلع عنها. لذلك عليك أن تبحث عن آداب أهل العلم أهل الحلم وتحصن بها العقل. وطبعا أهل الحلم هم أهل الحكمة، هم من وصلوا إلى معرفة حقيقة الدين، هم من وصلوا إلى معرفة الله حق المعرفة، هم من أدركوا الصلاح للإنسان في الدنيا والصلاح له في الآخرة. هؤلاء لهم آداب كثيرة ذكرت في كتب مطولة، نذكر من بعض هذه الآداب طبعا على سبيل المثال لا الحصر. فأهل الحلم يلتزمون بآداب الإسلام في كل شيء، هذا لابد أن نتنبه له، حتى في طرق الباب، حتى في الأكل والشرب. هؤلاء يبتعدون عن هوى النفس لإدراكهم لحقيقة النفس، يبتعدون عن هوى النفس ويعملون بعقل وتيقظ. هؤلاء يبتعدون عن الغضب، لأن الغضب دائما يؤدي إلى التسرع ويؤدي بك إلى أمر تكرهه. يعملون في أسباب التيقظ ويبتعدون عن الغفلة والغرور. وهذه الكلمات تحتمل معاني كثيرة شرحناها في أقوال سابقة، فلا بد أن يتنبه المستمع لما تحتمل من معنى. إذن يعملون في أسباب التيقظ ويبتعدون عن الغفلة والغرور. من صفاتهم أنهم يراقبون الله في كل أمر، يعلم أن الله يراه. الإنسان إذا نظر إلى آخر يراه لا يقوم بعمل يسيء إلى هذا الآخر، لأنه يعلم أنه يراه. وعندما يدرك أن الله يراه لا يقوم بأمر يخالف شريعة الله عز وجل. إذن يراقبون الله في كل أمر، يتخذون الرفق والتأني في كل شيء، يعتبرون السلامة كهفا يلجأ إليه الإنسان دائما، يعتبرون الفراغ غنيمة لتحصيل ما ينفع في الآخرة. يعتبرون الدنيا مطية والآخرة منزلا ومستقرا، كما أنهم يحذرون مخادع العدو وطربات الهوى وضراوة الشهوة وأماني النفس. إذن أمور إذا بحث فيها الإنسان أدرك أنه بالفعل إذا اقتبسها ووصلت إلى كل فرد استقامت الأسرة واستقام المجتمع، وباستقامة المجتمع تستقيم الأمة، وباستقامة الأمة ينتصر دين الله عز وجل في الأرض. إذن ابحث في الكتب عند أهل العلم عن هذه الآداب التي هي للعقلاء في الدنيا، وحصن عقلك بها. ابحث عن من أعقل منك، فابحث عن صفاته لتحصن العقل.
1: وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك. هنا دعوة لإلزام النفس وإجبارها على أعمال هي من الصالحات يحب المرء أن يلقى الله بها.
0: إذن بعد أن ذكر ضرورة البحث عن آداب وأخلاق أهل الحلم أهل العقل، قال كل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك. الإنسان في كثير من الأحيان يتناقض بين قوله وفعله، يريد شيئا ويفعل شيئا، يصدق بالكلام ويكذب بالعمل. ذكر الغزالي رحمه الله مثلا، قال الناس يستعدون لبرد الشتاء قبل أن يأتي الشتاء بوسائل التدفئة والثياب، يستعدون لحر الصيف قبل أن يأتي الصيف. لماذا؟ لأنهم على يقين بمجيء الشتاء وعلى يقين بمجيء الصيف. قال فلماذا لا يستعدون لحر جهنم وزمهريرها؟ هل هم على اليقين نفسه بمجيء جهنم بمجيء الجنة؟ فلماذا لا يستعدون لحر جهنم لزمهرير جهنم وهم على يقين بمجيئها؟ فقال مثلهم كمثل رجل أخبر بأن ما بين يديه من الطعام مسموم، فقال نعم، صدق بلسانه ثم مد يده إلى الطعام فأكل منه، فكان مكذبا بعمله مصدقا بلسانه، وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان. إذن إذا صدقت بلسانك باعتقادك بوجود الآخرة فصدق أيضا بعملك بوجودها. إذن البعض يتناقض بين عمله وبين قوله. لذلك إذا سألت الإنسان على ماذا تحب أن تلقى الله، يأتيك بكل الخيرات، تجد أنه على علم، على علم بما يريد الله عز وجل منه. فانظر إلى أفعاله، انظر إلى، تجد تناقضا واضحا ظاهرا. كيف يعرف ما يحبه الله، ما يريده الله، ويعرف ماذا يريد من نفسه أن تلقى الله عليه، ثم يخالف في الفعل هذا الأمر؟ هذا أمر خطير. لذلك أوصانا فقال حاسب نفسك منذ الآن، اجلس معها وابحث كل عمل تحب أن تلقى الله به، ابحث عن الأعمال التي تحب أن تلقى الله عليها فألزمها، بصيغة الأمر فألزمها نفسك قبل أن تصل إلى الموت. فإذا وصلت إلى الموت لن تستطيع أن تعود إلى الدنيا.
1: وكل أمر تكرهه من غيرك فاعتزله من أخلاقك.
0: إذن يدعوك أيضا إلى أن تبحث عن الأقوال والتصرفات التي تكرهها من غيرك. ابحث عن كل قول، عن كل فعل تكرهه من غيرك فابتعد عنه. لماذا تكره هذا الفعل من غيرك وتقبله من نفسك؟
1: عليه. نعم.
0: كيف تقول لماذا يفعل هذا الإنسان هذا الأمر ثم تفعله أنت؟ كيف تقول لماذا إذا غضب فلان شتم وسب ثم إذا غضبت تقع في الأمر نفسه؟ كيف هذا الأمر؟ إذن عليك أن تحاسب نفسك، أن تنظر بين الناس إلى كل العادات السيئة، إلى كل الأفعال السيئة التي أنت تبتعد عنها، أنت تكرهها، وتجلس مع نفسك وتأمر النفس بالابتعاد عن هذه الأمور، تخرج هذه الأمور من أخلاقك. إذن كم نحن بحاجة إلى هذه الوصايا التي لا تتحدث إلا عن الأخلاق، إلا عن العلم، إلا عن العقل، وعن علاقة النفس بالجسد والعقل بالجسد، وعلاقة الفرد بغيره في مجتمعه من حيث الآداب والأخلاق.
1: نستعرض هذه الوصايا للحارث المحاسبي، تناولناها بالشرح والتعليق على مدى حلقتين من برنامج أقوال جامعة. قال الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: احمل القلب عن سوء الظن بحسن التأويل، وادفع الحسد بقصر الأمل، وانفي الكبر بسلطان الله تعالى، واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار، وصن دينك بالاقتداء، واحفظ أمانتك بطلب العلم، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم، وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك، وكل أمر تكرهه من غيرك فاعتزله من أخلاقك. حتى الملتقى في الغد مع قول جامع آخر. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحافي، حاوره زياد دندن.

0: وانتم بخير.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. بعد أن بين الله سبحانه ما حرم مما يوافق ما كان قبل الإسلام ومما عدل به الإسلام تعديلا ضيق أو تعديلا وسع، أراد أن يبين الحق أن فيما بقي من الأشياء متسع يسعكم عما حرم الله عليكم، لأن الذي حرمه محصور بالنسبة لما أحل. فقول الحق: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، أي تطلبوا، بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم، المال نعلم أنه ثمرة الحركة، والحركة تقتضي التعب والمشقة، ولذلك كل إنسان يحب ثمرة عمله وقد يدافع عنها إلى أن يموت دون ماله، لأن المال ما جاء إلا ثمرة جد. وقد يقال أنه يورث أو يجد كنزا، أو الذي ورثك أيضا ما ورثك إلا نتيجة كد وتعب. ونحن قلنا سابقا أن الذي يتعب مدة من الزمن تساوي 10 سنوات يعيش بعدها مرتاحا، واللي يتعب 20 سنة يعيش ولده مرتاح، واللي يتعب 30 سنة يعيش حفيده مرتاح. إذن فكله ما تراه من مال موروث كان نتيجة جد وكد مضاعف من الآباء. إذا ما قال الحق أن تبتغوا بأموالكم دل على أن ثمن البضع من جهة الرجل. أن تبتغوا بإيه؟ بأموالكم، اللي قال عنها سيدنا رسول الله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. وما دام المال عزيز على الإنسان وأخذه من طريق الحركة وطريق الجد وطريق العرق، يبقى يجب أنه ما ينفقوش إلا في إيه؟ فيما يعود عليه بالخير العاجل والخير الآجل، ما ينساهش. فإن هو حقق به خيرا عاجلا ثم سهى عن شر آجل، يبقى ما وضعش المال في موضعه. أن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا إيه؟ مدام أحل ما وراء ذلك، إيه اللي وراء ذلك؟ طب ما النساء عشان نتجوز، يبقى أحل لكم زواج غير إيه؟ هؤلاء، غير اللي ذكرناه. أن تبتغوا بأموالكم محصنين، احنا قلنا برضو من محصنين لها ايه؟ معاني متعددة. محصنين اي متعففين، ان تلغوا في اعراض الناس باموالكم، يعني ضع مالك الذي كسبته بكد فيما يعود عليك بالخير العاجل والايه؟ والآجل، ولا تلغ به في اعراض الناس. من الممكن انه برضو يجيب يبتغي بامواله انما مش محصن، مش متعف زي ما بنشوف، نقول له لا، انت حققت خيرا ايه عاجلا، ولكنك ذهلت عن شر اجل، اللي هي ربنا بيقول ايه محسنين غير مسافحين. ومنه اخذ السفاح، اخذ السفاح. هنا يلاحظ انه حين يتكلم الحق عن الرجال يقول ايه محصنين بكسر الصاد، ولما يجي يتكلم عن النساء يقول محصى، ما قالش محصنات، أم قال لك لان العاده ان الذكوره هي الطالبه دائما للانوثه، والانوثه مطلوبه دائما، مطلوبه دائما. غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. ما هو الاستمتاع؟ الاستمتاع ادراك متعه للنفس. ده المتعه تجد او توجد اولا في الخطبه ساعه ما يخطب، استمتاع ده ولا لا، وساعه ما يعقد عليه، وساعه ما تزفله، مقدمات طويله في الاستمتاع. بس مش الاستمتاع هي الايه، وبعدين العمليه الثانيه الايه الاخيره. بيقول لك اذا استمتعت بهن يبقى لازم تدي لهم ايه. ولذلك اذا تزوج رجل امراه ثم طلقها قبل ان يدخل بها بنقول له ايه، ادفع نص الايه، لان انت خدت ايه، خدت نص المتعه. لو ان المتعه هي العمليه بس كان ما ياخدش حاجه، نقول له لا، ده المتعه في انه تقدم الى بنت فلان وخطب مش كده وعقد، دي كلها ايه مقدمات متعه. فلما يجي برضه مش يبقى استمتع بعض الشيء ولا لا، استمتع بعض الشيء. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نبني حياه الاسره على طهر وعلى امن ملكات. يعني ايه على امن ملكات؟ انت تجد الرجل حين يكون مع اهله لا يجد غضاضة في أن يوجد مع أهله ويغلق عليهم الباب، إنما تصورها في محرم. شوف بقى الملكات النفسية المتصارعة فيه، شوف خائنة الأعين اللي تبدو فيه، شوف التربص، شوف الرجف إذا سمع بس أي حاجة ماذا يحدث له. الله، الملكات مش منسجمة، هو حيمتع ملكة واحدة، انما الملكات النفسيه الباقيه ايه، ملكات مفزعه، ملكات، مما يدل على انه ليس امر طبيعي. وما دام مش امر طبيعي الملكات النفسيه تناقضه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسره على طهر وعلى امن، هذا الامن النفسي يعطي لكل ملكات النفس متعه، يعطي لكل ملكات النفس متعه. ولذلك احنا ننظر كده نجد اذا كان لانسان بنت ثم راى شابا يمر كثيرا على البيت ويلتفت كثيرا الى الشرفه ثم يقع بصر ابو البنت عليه، ماذا يكون موقفه؟ تهيج كل جوارحه. فاذا ما جاء هذا الولد أو أبوه وطرق الباب وقال يا فلان أنا أريد أن أخطب ابنتي لنفس ابنتك لنفسي أو عايز بنتك لابني، ماذا يكون موقفه؟ السرور والانشراح والملكات الراضية والنفس المطمئنة وإعلان البهجة، وهو اللي يدعي الناس ويعمل فرح ويعمل إيه الحكاية؟ قال لك لأن دي إيه؟ الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى حينما شرع الالتقاء أعطى في النفس البشرية وفي ذراتها رضا بهذا الحكم بالالتقاء، رضا. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جدع الحلال أنف الغيرة، اللي بيعمل انه بيغير على البنت ساعة ما يجي له واحد هو اللي يروح ايه، هو اللي يروح يدعي ويبقى مبسوط ويعمل له هيصة وزنبليطة ويعمل نور ويجيب طبل وبتاع، يبقى جدع الحلال ايه انف الغيرة. ايه معنى جدع الحلال انف الغيرة؟ كأن الغيرة فيها ايه حمية، إن طلب عرضي عن غير طريق من خلق الأعراض لازم النفس تيجي، فإن طلبها على وفق ما شرع خالق الأعراض النفس إيه؟ تطمئن. هنا عملية قد يكون من الصعب تصورها، إيه اللي بيعمل الرضا ده؟ إيه اللي بيعمل الحمية والثورة والغضب هناك وبيعمل الرضا والسكينة والاستقرار والفرح في هذه المسألة؟ لازم نلتفت إلى هذه المسألة. الإنسان منا مكون من ملكات متعددة، إيه اللي العقد ده زوجني وزوجتك كده وشهود، إيه اللي بيعمله في النفس البشرية؟ بيعمل إيه في ذرات تكوينك عشان تنبسط؟ تقول له يا أخي ده حاجة بسيطة أوي، شيء بسيط. أنت حين يكون لك إنسان تعرفه فقط، الإلف السيالي بينك وبينه لسه في أوليته، يبقى يكفي لما تلاقيه سلم عليه خلاص انت. وواحد تاني ما يكفيش دي، السيال الودي اللي بينك وبين الجاذبية بتاعتك والتأثير اللي لازم تسلم عليه بإيه؟ بإيدك. الله، دي عملية. إذن عملية الود والولاء ده أمر بيعمل في الدم إيه؟ تكوين في الدم. فكذلك اللي جاي عن طريق ما خلق الله تنافر، واللي يجي عن طريق ما شرع الله تواد. الشاعر لما جه يقول اللي بيحبه بأبي من وددته، يعني أحببته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماع وتمنيته، فلما التقينا كان تسليمه علي ايه؟ وداع. كان بده التسليم يعمل ايه؟ كان بده التسليم يطول، والمسافة بتاعته تطول عشان ايه؟ تغذي ما عنده من الايه؟ من الود. الشاعر الثاني بده يقول ان انا لما التقيت مع حبيبي او مع من اوده عانقته عناقا فاختفى في واختفيت فيه، فاختفى في واختفيت ايه؟ واختفيت ايه فيه؟ امتزج. يا الله، ده ناشئ من ايه؟ ما دام امتزج كده وما اكتفوش بدي، يبقى لازم التكوين او السيال معمول على انه سيال التقاء، ودوك سيال كراهية لما يفوضوا كده بده ما يشوفوش ايه اللي في جسمك وايه اللي في جسمه، ده تكوين. طب خالق الرجل وخالق المرأة ساعة يجيء على وفق ما شرع الله، يبقى بقى ما تستبعدش ان ربنا يروح معدل الذرات هنا ايجاب والذرات هنا سل، يبقى لازم ايه؟ يحصل الوفاء ويحصل الولاء ويحصل. لما بيجي على طريق الله يبقى فيه الانسجام، وعلى غير طريق الله يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه الانسجام. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني الأسرة على هذا المعنى. وأنتم تعلمون أن الالتقاءات اللي عن غير طريقة الله التقاءات مدسوسة اللقاء، يعني لازم تبقى خفية، مش كده؟ طيب، ومنكورة الثمرة، منكورة الثمرة يعني لما يكون لها أثر وهتحبل كده يترمي ويبقى لقيته ويترمي في الشارع، ويمكن يخنقوه يمكن يموتوه يجهضوه، يعني مش كده ولا لا؟ انما بقى اللي بنحل ايه كلها كده ايه واضح. فبيقول ربنا حق سبحانه وتعالى ما احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. واحنا قلنا الاستمتاع ايه؟ الشيعة قم هنا في حتة فما استمتعتم به منهن، وقال لك ده نكاح ايه؟ نكاح المتعة، بدليل انه سماه اجر. نقول ايه؟ ما هو كلمة اجر دي واردة في الزواج. طب ده سيدنا شعيب لما جه سيدنا موسى قال له على ان ايه تديني اجر ايه؟ 8 حجج ان تأجرني ايه؟ وحيجي في الآية نفسها اللي عمالين بيقولوا عليها دي برضو حيقول ايه؟ أنكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، يبقى برضو سماها كده. فأنت بتاخد دي ليه؟ بتاخد المعنى دي. يقول لك ما نكاح المتعة حصل. نقول له نكاح المتعة حصل، نشوف سببه إيه. إن كان قد حصل على يد المشرع يبقى له حكمة، ولكن هل انتقل المشرع إلى الرفيق الأعلى وقد أبقى الحكم، ولا أنهى الحكم؟ أنهى الحكم، هو أحله فترة حينما كانوا في غزوة من الغزوات ذهب قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى القوم الذين يريدون أن يبنوا حركة حياتهم على الإيمان الناصع، كان من الممكن يداروا الحتة دي عن الرسول. قالوا له يا رسول الله أنا استخصي، نستخصي يعني نخصي نفسنا، فالمسألة الجهاد ما دام طالب إننا نكون في الموقع ده بعيد عن أهلنا نبقى نعمل إيه؟ نستخصي نخصي نفسنا يعني عشان ما يبقاش عندنا إيه؟ إربع. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأباح لهم الإيه؟ المتعة، ولكنه أنهاه. والدليل على أنه أنهاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون منزلته رضي الله عنه من التشريع في أحكام الله، يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له، يبقى فطرة سليمة ولا مش سليمة؟ بيقول إن ما يجيء واحد يستمتع إلى أجل إلا رجمته. انتهت ولا ما انتهتش؟ وسيدنا علي اللي هم الشيعة عاملين انهم بياخدوا عنه قال لولا نهي عمر ما زنى الا شقي. يبقى اقر نهي عمر ولا ما اقروش؟ يبقى اقروا. يبقى اذا سألهم ده ابن عباس قال به، وقال الاخر انني كنت قد اخطأت في ايه، لانني لم أسمع. لان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم جرس يضرب عشان الحصة لسماع الوحي عشان يجوا كلهم، اللي فاضي من شغله كان بيروح عند مين؟ عند الرسول ويسمع منه. فهذا سمع وذلك لم ايه، ادي سبب في ان ده يروي وده ما رواش. فسيدنا العباس ابن عباس قال ان انا كنت اعرف مسألة المتعة، انما عندي ما صحش خبر منعها الا في اخر حياتي. يبقى اذا قول الشيعة ان المتعة موجودة نقول لهم انتوا استدلالكم ايه، كلمة تقول فما استمتعتم به منها فآتوهن ايه اجورهن، نقول قال برضو في المهور انها ايه اجور. ليه؟ لان فيه فرق بين الثمن وبين الاجر، الثمن للعين والاجر للمنفعة من العين. الاجر للمنفعة وما ملكش بمهر المرأة، انما ملك الانتفاع بالمرأة، وما دام ملك انتفاع يبقى ايه يقال له ايه، يقال له اجر. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه من الله، ده اللي فرض ربنا فريضه، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه. فيه فرق ان يشرع الحق لحق وان يترك باب الفضل مفتوحا. هو حقها انها تاخد، انما افرض انها تراضت انها ما تاخدش، انها تتنازل عنه، ان تديها اكتر، يبقى ايه دي لا تنسوا الايه الفضل بينكم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة ان الله كان عليما ايه، عليما يعني ايه، يعني طبعا عليم يعني ما فيش خافية عليه، ويعلم ان امرأة حبت زوجها لدرجة ان الفلوس دي عندها ملوش ايه ملهاش قيمة، او رجل احب زوجته برضو الفلوس عنده ملهاش ايه ملهاش قيمة. ومدام حكيم يجري الامور لا بحتميات ما افترض، ولكن بابقاء على فضل بين المتعاملين، على فضل بين المتعاملين. ومن لم يستطع منكم طولا، برضو كلمة الطول دي والاستطاعة، الاستطاعة أن يدخل الشيء في طاعتي يعني ما يعصش علي. افرض أن أنا مسكت حتة حديد كده ولوتي تبقى دخلت في إيه؟ في طول. افرض زي مثلا ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم قال إيه؟ لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله إيه؟ من المتقين. قال له لئن بسطت إلي إيه؟ ما أنا ببسط إلى أن يقول الحق. فطوعت له نفسه قتل أخيه. إيه طوعت له؟ طوعت يعني جعلتها إيه؟ الله. طب طوعت له نفسه طب ما هو لقوا الهيه دي هي نفسه، دل على ان الانسان فيه ملكات متعددة، ملكة تقول اقتله، وملكة تانية تقول له مش خير الضمير الانا دي يقول له لا مش كده، فتقعد المسألة بين ايه. قال فطوعت له دليل على ان نفسه كانت متأبية عليه، نفسه متأبية، لكن تنوا وراها بالإلحاح لحد ايه ان نفسه طوعت له ان يقتل ايه اخوه، ومع انها نفسه طوعت له ان يقتل اخوه اصبح بعد ذلك من الايه
2: من النادمين.
1: الله، يبقى بعدين بعد ما خد شهوته كده من الاكل ولذلك شوف بقى يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، ايه من تبع من اللي موته، لكن اصبح من النادم لازم تجيب دية. وملكات الخير دائما تصعد عمل الخير وتحبط بعمل الشر، يعني يبدأ الانسان ايه شرير، ان كان ملكاته ملكات خير غالبة يقوم ينزل من الشر العالي ده وايه يخففه، وان كان شرير يبدأ في الشر شوية ثم يصعد الايه، والله فلان ده عمل فيه كذا انا بدي ايه اضربه قلمين ولا اضربه رصاصة، شرير عمال ايه يصعد، انما فلان ده والله كدني انا بدي ارقعه رصاصة وموته ولا اضربه قلمين ولا وبخه ولا الله، يبقى ده خير ولا لا خير. ولذلك تجد لما تيجي تعرض هذا في قضية سيدنا يوسف واخوته، لما قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان اذا ايه ان ابانا لفي ضلال، اقتلوا يوسف، لكن ده اسباط ده اسباط ده اولاد يعقوب، اقتلوا يوسف على طول او اطرحوه ارضا، يعني ارموه كده في ارض كده خلاص، طب واطرحوه ارضا تبقى خففت القتل ولا لا، شوف على طول في نفس واحد اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، طب قول لي ازاي الانتقال ده، طب يجي الانتقال ده ازاي من القتل الى اطرحوه ارضا، يخلو لكم وجه ابيكم وتقول. طب وبعدين لما جه اجمعوا اجعلوه ايه في غيابات الجو، قال ايه لا ما تطرحوش ارض، لانه لما تطرحوه في ارض يمكن سبع ياكلوا ولا يتوه ولا بتاع، لا القوه في غيابات الجب، شوف يلتقطه بعض السياره، الله مساله رحمه ايه دي، الله شوف عماله تصعد ازاي، عماله ايه تصعد. يبقى اذا ايه واحنا جبنا ليه ده يا سيدنا الشيخ، ومن لم يستطع يبقى دخول الشيء في ايه في طول، ومن لم يستطع منكم طولا، الطول من الطول طالته يده، يعني بقى في ايه في استطاعته، طيب وفلان تطول علي يعني تفضل علي بشيء، وفلان تطاول علي يعني ما كان يصح ان يجترئ فامتد علي، كلها من ايه من الطول كلها ولا لا، طولا يعني قدرة يطول بها الزواج، ما عندوش، ما هو قال أن تبتغوا بأموالكم، يبقى لما تبتغوا بأموالكم يبقى عندك طول ولا لا، تطول بمالك ما تحب، طب انت ما عندكش ما استطعتش طول، أم قال لك في مرحلة تانية بلاش الحرة دي يعني اللي بيبقى عادة مهرها ايه غالي ومش عارف ايه، خد بقى من الايه من الإماء الأسرات، لأن مؤونتهم إيه مؤونتهم خفيفة ولا لهش عصبة ولا أهل يقعدوا بقى يقول لك لا إحنا مش زي مش عارف إيه وإحنا قيمتنا تبقى كذا وقيمتنا لا، يبقى دي حاجة إيه خفيفة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، اللي نلمحه في الآية إيه، إن نكاح ما ملكت اليمين نكاحها لغير مالكها، لان لو مالكها ما يعوش الحكايه دي، لو كان مالكها يبقى ملك اليمين هي مملوكه للغير وبعدين تروح تتجوزها انت، مش صح ولا لا صح، يبقى هنا من لم يستطع طولا، يبقى كان المفهوم ان استطعت طولا ما تنكحش الايه، مش معناها كده، هل هذا يقلل من شان الاماء؟ لا، ليه؟ شوف بقى الحكم العالية اللي ما يملاش إلا رب بقى، الله يريد أن يصفي مسألة الرق، لما يجي واحد يتجوز واحدة مملوكة، يعني أمة فتاة لواحد مملوكة له، أولادها تتبعها في الرق، لأن في الدين تتبع خير الأبوين، وفي الحرية والرق تتبع مين؟ تتبع أمه. فإذا تزوج إنسان أمة مملوكة بملك اليمين لواحد وحيتجوزها، أولادها اللي يجوا يبقوا إيه؟ عبيد. لكن لما يسيبها لسيدها، سيدها إن استمتع بها يبقى ما تلده يبقى إيه؟ أم ولده، ما حدش يبقى بده يصفي ولا لا؟ يبقى بده إيه؟ يصفي. أدي واحدة. الشيء الآخر أن الزواج التقاء ذكر بأنثى ليكونا نواة أسرة، فإذا ما كان الزوج والزوجة أكفاء يبقى الزوج لا يجد في نفسه تعاليا على الزوجة، والزوجة لا تجد في نفسها تعاليا على الزوج، لأن كل واحد منهم إيه؟ كف زي الثاني. يبقى دي تضمن اتزان الإيه؟ اتزان الحياة واتزان التعامل. لكن لما واحد يروح يتجوز أما ملهاش حد، لا أهل ولا بتاع ولا أي حد، يمكن يستضعفها، يمكن يستعلي عليها، يمكن يذلها، يمكن يعير، يمكن لما يجي لها أولاد يقولوا له اللي مالكش إيه خالي مثلا، الله، تبقى مسألة إيه. لكن الشارع يريد أن يبني حياة أسرية متوازنة، ولذلك اشترط الكفاءة، ولذلك له قال الطيبات والخبيثات للخبيثين، مش كده قال؟ هو الناس بتفهم انك لما تشوف طيبة لازم يتجوزها واحد طيب، تقول له لا، ده تشريع، يعني انا اشرع ان الطيبات يبقوا لمين والخبيثات يبقوا لمين، ان استمعتم تبقى المسائل مستقيمة، انما ده تكليف، عرضة يعطى وعرضة نجيب لطيب لخبيث، يقول لك يا مدام ربنا بيقول الطيبات للطيبين، طب ما هو فلان متجوز فلانه ومش عارف ايه وفلان، نقول له لا، هو الحكم ايه؟ الحكم بيقول قضيه كونيه حادثه ولا قضيه تشريعيه؟ تشريعيه يعني ايه؟ اجعلوا إيه؟ الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ليه؟ عشان يعمل التوازن، يعمل ايه؟ توازن. ان هو قال لها يا اللي كنت دايره على حل شعرك، تقول له انت يا داعر يا اللي كنت مش عارف ايه، يوم ما يقولش دي عشان ما تقولوش، خلاص انتهت المسألة. طيب يلين جانبه مرة، وهي طيبة يلين جانبها ايه؟ يلين جانبها ايه؟ مرة. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، طب المحصنات هنا بمعنى ايه بقى؟ انا لم اقولك اذا لم تستطع ان تأكل لحما فكل فولا، يبقى لانها لو كانت متزوجه هتبقى محل ان انا اتجوزها، يبقى هنا مين؟ هنا معناها ايه؟ الحرائر. خدوا بالكم من دي، هتخدمنا في قضيه مهمه جدا. ليه؟ لان هيجي على الاماء فان احصن اي تزوجنا فاتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال لك إن الخوارج بقى عملوا ايه؟ مسكوا الآية بقى، نكمل الآية الأول. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يبقى المحصنات هنا معناها ايه؟ مش المتزوجات، لأنها لو كانت بمعنى متزوجة ما يقولش ما يجيش، مش محل. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، شوف كلمة فتياتكم، فتياتكم، كلمة فتياتكم، كلمة فتى دي احنا بنطلقها في الحر على اللي له ايه؟ فتوة وشباب، انما في الامة مطلقا ولو كانت عجوزا، ولو كانت عجوزا. ليه؟ لانها حتى ولو كانت عجوز بتبقى غير يعني معتد بها كده زي الحدث، ما تعملوش احترام يعني. وهكذا علمنا رسول الله اننا ما نقولش ده عبدي ودي امتي، فتايا وايه؟ فتاتي. فمما ملكت ايمانكم، ايمانكم انتم، طب وهي مدام انت ملكها هتتجوزي؟ طب ما هي مملوكه ليك بملك اليمين، تستطيع ان تكون لك ام ولد. يبقى ايه؟ اما ملكت ايه؟ ايمان غيركم. انما ليه؟ لان الله يخاطب المؤمنين على انهم وحده بنيانيه. المؤمن للمؤمن كالايه؟ كالبنيان. ولذلك يقول ولا تلمزوا انفسكم اذا دخلتم، فسلموا على انفسكم. هو انا بسلم على نفسي ولا بسلم على اللي عندك؟ لا، ده التشريع بده يعمل المؤمنين ايه؟ كالجسد الواحد. ولذلك قال هناك برضو ولا تقتلوا انفسكم، ما تقتلوش غيركم. الله، يبقى معناها ايه؟ ان الوحده الايمانيه بتجعلنا ايه؟ فما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم. يمكن انت تقول لا ده ايمانها مش عارف ايه، وتقعد تجيب لها ايه الا تقول لا الله اعلم بايمانكم، ولعل امراه او امه خير في الايمان ايه منك، لان دي مساله مين؟ دخاء القلوب والحق سبحانه. فانت يكفيك ان تعلم الايه؟ الظاهر. والله أعلم بإيمانكم. الحق سبحانه وتعالى حين يعالج الأمر يعالج معالجة رب، معالجة رب يعلم واقع ما خلق. مدام يعلم واقع ما خلق يقوم يدي مطلوبات المخلوق كلها. هو الأول قال أنتم إن كنتم ما تستطيعوش طولا أن تنكحوا المحصنات، انكحوا مين؟ يبقى مفهوم هذا ان كنتوا تستطيعوا بلاش، يبقى تزهيد فيها ولا لا؟ تزهيد فيها انما لصالحها ولا لا؟ ولصالح عملية الرق جملة ولا لا؟ ولصالح. طيب بعدين بقول ايه؟ الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. قال لك ان كنت بقى هتروح تتجوز يجب ان تجعل نصب عينيك امرا ان بعضكم من بعض، اي كلكم من ادم. ولا مؤمنين مدام ما لك إيمانكم مؤمنة يبقى الإيمان إيه؟ سوى بينكم ولا لا؟ يبقى إذا رحت عشان تتجوز لازم تضع دي إيه؟ نصب عينه. مش معنى أنه زهد فيه أنه تن طوالي كده، لا، ده بيعالج واقع. بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. انكحوهن بإذن أهلهن، هم أهل ولا مالكين؟ دي اشعار بان من تحت يده فتاة يجب ان يعاملها معاملة الاهل ليعوضها عما فقدته عند اهلها هناك، لتشعر انها في حضانة الاسلام على الاقل مثلها في حضانة اهلها وابائها. يبقى لازم تكون كده. فانكحونا باذن ايه؟ اهلها. يبقى اللي بيملك لازم يعمل نفسه ايه؟ الأهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما

يبقى دي معاملة أهل ولا لا؟ طب وبإذن أهلهن؟ أم قال لك لا، لأنها مملوكة يمين. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى بيعالج كم مسألة، يعالج طالب الزواج ويعالم المملوكة ويعامل السادة. تشريع لأنه رب الكل، ما بيشرعش لواحد على حساب مين؟ بإذن أهلهن. مدام مملوكة يمين ولها سيد، السيد ده مش له مصالح، لازم تستأذنه لأنه يمكن ما يقدرش يستغنى عنها وتخدمه، وقتها يبقى مش أم لازم إيه؟ بإذن أهلهن. لكن لما قال في المهور قال إيه؟ أنكحوهن بإيه؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف. آتوهن بقى ننكح بإذن الإيه؟ يعني نستأذنه، مش يعقد هو إيه؟ نستأذنه علشان يعرف أنه دخل شريك له في العملية، أخذ الإيه؟ البطء. وعلشان لما نستأذنه، لأن عرضة إننا ناخدها من وراه وهو في الليلة اللي حصل فيها الأخذ من وراه نفسه تيجي ليه؟ لا خلاص، يبقى الترتيب بقى أن إيه؟ البضع انقفل، بقيت ملكية الرقبة وملك العرض ده بقى لمين؟ للزوج. وآتوهن إيه؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف. إياكم أن تقولوا هذه إيه؟ مملوكة يمين، ده مش عارف أي شيء يرضيها، هي كالطيلة. لا لا، بالمعروف المتعارف اللي هو إيه؟ يديلها ميزان الكرامة في إيه؟ في البيع. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. احنا قلنا بقى المحصنة اللي هي الايه؟ عفيفة، خلاص كده، غير مسافحات. احنا قلنا المسافحة بقى اللي هي عملية الزنا اللي بنسموها بابليك، ومتخذة أقدام متخصصة لواحد، متخصصة لايه؟ لواحد. غير مسافحات ولا متخذات أقدام. فإذا أحصن اللي هم مين؟ الإماء. أحصن يعني إيه هنا؟ تزوجنا. نيجي هنا بقى، فعليهن نصف ما فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله. إذن إذا أحصن ما عليهمش حاجة، إذا ما أحصنوش ما عليهمش حاجة. قال لك لأن الأمة دي عادة مبتذلة. طيب لما تتزوج خلاص بقت إيه؟ محصنة. لما تأتي بفاحشة نقوم نقول لها إيه؟ أنت فيك حاجتين اتنين، متزوجة وأتيت بإيه؟ بفاحشة. كونك يعني أتيت بفاحشة مش هنعاقبك عقاب الحرة. ليه؟ لأن زي ما قلنا الهند قالت أو تزني بإيه؟ الحرة. دي عملية صعبة عليها، إنما الأمة ممكن إنها مبتذلة ولا لهاش أهل غيروا عليها، لا أب ولا أخ ولا أسرة ولا إلى آخره. فديان يعني. قال لك فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما على المحصنات، كلمة محصنات قلنا بتطلق على إيه؟ خدوا بالكم، على الحرائر وعلى المتزوجات. الخوارج استعملوا، أخذوا الكلمة في معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم. إيه أخذوا معناها إيه؟ فإن أحصن، لا المتعة انتهينا منه، فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. قالوا المحصنات المتزوجات. نقول له يا أخي اشمعنى أنت استبديت بكلمة المحصنات قلت المتزوجات؟ طب ما هي المحصنات إيه؟ الحرائق. اشمعنى خدتها المتزوجات؟ هو يريد أن يأخذها المتزوجات عشان يقول ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجة يبقى إذن المتزوجة ما عليهاش رجم، لأن الرجم لا ينصف، لأن الرجم لا ينصف. يبقى فعليهن نصف ما على المحصنات، ما أخذها بمعنى إيه؟ المتزوجات. فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المتزوجات من العذاب. يبقى المتزوجات ما عليهمش إلا ما ينصف، وما ينصف هو الجلد.

0: مش الرجل، ما هوش الرجل، مش كده؟
1: الخوارج خدوا دي وطاروا بها وقال لك ده بنص القرآن لا يوجد رجم في ايه؟ في القرآن، ما فيش رجم، انما هي الزانية يعني يعمل فيها ايه؟ يجلدوها ايه؟ 100 جلدة. ايه يا اخويا دليلك؟ قال لك فعليهن نصف ما على الايه؟ والمحصنات المتزوجات. انت بتقول المتزوجة نرجمها، وربنا بيقول انها ان اتينا لمملوكة ملك اليمين ان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فكأن ما على المحصنات من العذاب مما ينصف، والرجم لا ينصف، وانما ينصف ايه؟ وانما ينصف. فهمنا حجتهم؟ نقول له انت اخذت المحصنات على انها ايه؟ ونسيت ان هنا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، بنفس الايه المحصنات يعني ايه؟ اشمعنى خدت المحصنات هنا بمعنى الحرائر والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات؟ فان اخذتها بمعنى الحرائر تبقى لك حجه فيها، يبقى لا حجه لك ايه؟ لا حجه لك فيها. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومشاهده.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

تقولون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن

0: تقر.
1: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر
0: حكمة بالغة

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: يرحم.
1: إخوتنا في الله، مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: دار فتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان، تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية، يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، عرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. جميل بالإنسان أن يكون متفائلا، وجميل بالداعية أن يتحدث عن رحمة الله وعن الجنة، ولكن جميل أيضا أن يكون الإنسان واقعيا، وأن يعيش الحقيقة المرة لا الوهم المريح. هذا الحديث أيها الإخوة في صحيح مسلم، وقد ورد في سلسلة الأحاديث القدسية الصحيحة. رجل قاتل وقد قال يوم القيامة: يا ربي قاتلت في سبيلك. يقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، خذوه إلى النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، قال: يا ربي تعلمت في سبيلك وقرأت القرآن في سبيلك، تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، وقرأت القرآن وأقرأته في سبيلك، يقال له كذبت ولكنك تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل، وقرأت وأقرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل، خذوه إلى النار. ورجل ثالث وسع الله عليه آتاه من كل أصناف المال، فأنفق من ماله كثيرا فيما يبدو أنه لله، لكن الله يعلم السر وأخفى، قال كذبت ولكنك أنفقت ليقال محسن جواد وقد قيل، خذوه إلى النار. هذا الحديث يشير إلى الإخلاص، فمع الإخلاص ينفع كل عمل قليله وكثيره، ومن دون إخلاص لا ينفع عمل لا قليله ولا كثيره. أيها الإخوة الكرام، حينما تدرك أن الجوارح تقترف بعض المعاصي قضية سهلة جدا، وسهل جدا أن تتوب من معصية تقترفها جوارحك، ولكن حينما يتسرب الخلل إلى إيمانك أو إلى إخلاصك أو إلى قلبك فهناك الطامة الكبرى. أمراض القلوب أيها الإخوة الكرام تظهر أعراضها بعد الموت، بينما أمراض الأجسام تظهر في الحياة الدنيا، والموت ينهي كل مشكلة مادية في الدنيا. كما أقول دائما، الموت يلغي غنى الغني وفقر الفقير، ويلغي قوة القوي وضعف الضعيف، يلغي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، يلغي صحة الصحيح ومرض المريض، ولكن بعد الموت يبدأ فعل أمراض القلوب. فلذلك يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعل هذا الحديث القدسي الخطير يقترب من حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث يقترب معناه من هذا الحديث. إذن الإخلاص، انظر إلى قلبك، انظر إلى نواياك، انظر إلى مقاصدك، انظر إلى ما تشتهي. هل تشتهي أن يشار إليك بالبنان؟ هل تشتهي أن تنتزع إعجاب الناس؟ هل تشتهي أن يكون اسمك متألقا في سماء الحياة؟ أم تشتهي رضوان الله؟ هذه قضية تحتاج إلى متابعة، وتحتاج إلى جرأة، تحتاج إلى تفهم. لا تنخدع بعمل ظاهره رائع لكن باطنه فيه رياء. أحيانا الإنسان يفعل شيئا ليرضي الناس فهو منافق، أو يفعل شيئا ليراه الناس فهو مرائن. أما حينما تفعل عملا تبتغي به وجه الله، إخوتنا الكرام، لو سألتموني عن بعض المقاييس التي تشير إلى الإخلاص، بعض المقاييس التي تشير إلى الإخلاص، ألا يختلف عملك بين أن ينتهي بثناء وإعجاب وبين أن ينتهي بإنكار وذم ما دمت مع الله. ردود فعل الناس لا تعنيك، إنك فعلت هذا في سبيل الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تنتظر ثناء الناس، ولا تنتظر إعجاب الناس، ولا تنتظر رد فعل الناس، انتظر هل فعلت هذا في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. في هذا الحديث معان كثيرة، ولكن بعض معانيه أنك إن لم تستحي من الله في هذا العمل فلا تعبأ بالناس. يعني في حياة المسلمين الآن، لو أن الإنسان أراد الزواج من ثانية تقام عليه الدنيا ولا تقعد، لأن الأعراف الاجتماعية ترفض ذلك. أما حينما يموت رجل ويدع أيتاما، ويأتي أخ الرجل فيتزوج زوجة هذا الذي توفي، ويضم هؤلاء الأيتام إلى بيته ويضمن سلامتهم وسعادتهم، هو يرضي الله بذلك، لكن الناس لا يرضون. لا تعبأ إلا برضا الله عز وجل. إن كان هناك شعار للمؤمن ينبغي أن يردده كل يوم: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. يعني هل من عمل أعظم من الجهاد في سبيل الله؟ ومع ذلك قد يداخله الرياء، وقد يجاهد الإنسان ليقال عنه شجاع وجريء. هل من عمل أعظم من تعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن وإقرائه؟ ومع ذلك قد يتعلم الإنسان ليقال عنه عالم، وهذا مزلق خطير. فلذلك أيها الإخوة الكرام، قضية مراقبة النفس مهمة جدا في سلوك المؤمن إلى الله عز وجل. الإخلاص الإخلاص، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. أول ملاحظة أن عملك الصالح لا يتأثر لا بثناء الناس عليك ولا بذمهم لك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لكن بالمناسبة لا ينبغي أن لا تعبأ بالناس إطلاقا، أن تفعل فعلا ظاهره غير مقبول ولا تعبأ بالناس. رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه. ينبغي أن تحرص على سمعتك كمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجته صفية رضي الله عنها، فمر به صحابيان فقال عليه الصلاة والسلام: على رسليكما، هذه زوجتي صفية. أنا أقول لك لا تعبأ بكلام الناس إذا كنت مع الله وإذا كنت مخلصا، ولكن لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك، كما فعل النبي: هذه زوجتي، والحساب هكذا. لا تضع الناس في شك، لا تفعل فعلا له تفسيران، الثاني ليس في صالحك، كن واضحا. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أيها الإخوة، هذا حديث قدسي أعيد على مسامعكم نصه، لأنه والله يقسم الظهر. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
2: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

ذات يوم والإنسانية تستقبل فجر الحياة، وأقدام الرسل والأنبياء ما تزال تضرب على أرض الله بين مصر والشام، حاملين النور للدنيا كلها، ناشرين بين الناس مبادئ الحياة الفاضلة من خير وعدل وحب وسلام.

0: سيدتي، سيدتي سارة، هل نظرت إلى وكى الشيخ؟ تأملي وكى إبراهيم، أترين ما أشرق به من سعادة؟ لقد ولدت له هاجر طفلا، جاريتك هاجر ولدت له طفلا. إنه لا ينظر إليك، إنه لم يعد يشعر بوجودنا. انظري
1: صاهني يا جارية،
0: إن قلبه يتحول عنك إلى الجارية من أجل ولده.
1: إن حبي أقوى من كل شيء.
0: ولكن ألا تنظرين؟ إنه لا يلتفت إليك.
1: قلت صحن يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا إبراهيم.
0: إنه لا يجيب، إن قلبه مستغرق في أشياء أخرى غيرك.
1: إبراهيم، إبراهيم.

0: تعرف ما يبكي سارة يا مولاي؟ يبكيها أنك لم تعد تنظر إليها كما تعودت، يبكيها أن قلبك قد تحول عنها إلى غيرها. لقد كانت رفيقة بؤسك وسعادتك، لقد وقفت بجانبك يوم أن كرهك كل الناس ورحلت معك إلى مصر تاركة أهلها وقومها وديارها. أنسيت موقفها من الملك؟ أنسيت يوم تقدم منها ذلك الملك في عظمته وأبهته وماله؟
1: سارة، أنا ملك هذه الديار، وهذه خزائني كلها بين يديك، وهؤلاء خدمي وحشمي طوع أمرك ورهن إشارتك. افتحي لي قلبك يصبح ملكي ملكك، وتصبحين ملكة يخضع لها كل الناس.
2: أيها الملك العظيم، إن قلبي ليس ملكا لي، إنه لإبراهيم.
1: إبراهيم؟ لقد زعم لي أنك أخته.
2: بل هو زوجي أمام الله والناس، وإنك أيها الملك العادل لا ترضى لنفسك أن تأخذ جسدا لا روح فيه، لأن روحي كانت وستظل لزوجي إبراهيم.
1: إني أكبر فيك هذا الوفاء لزوجي.
2: إنه زوجي وأبي وأخي وكل شيء لي في هذا الوجود.
1: سأردك إليه يا سارة، فلا تحزني.
2: إذن تردني إلى الحياة والأمن والسعادة،
1: وسأهبك فتاة من مصر تؤنس وحدتكم. سأهبك هاجر.
2: شكرا لك أيها الملك.

0: أتنسى هذا الموقف يا مولاي لأن هاجر أنجبت لك طفلا؟ ماذا قلت له يا جارية؟ انظري إليه وهو يقلب بصره في السماء،
1: أراه حزينا مبتئسا.
0: سيعود إليك بعد حين يرجو رضاك، فإذا فعل فقولي له أن يختارك أو يختار هاجر وطفلها. قولي له إنك لا تستطيعين العيش معها في مكان. قولي له إما أنا وإما هي.

0: هاجر.
1: ماذا تريد؟
0: أمرني سيدي إبراهيم أن أدعوك لتتجهزي للرحيل.
1: الرحيل؟ إلى أين؟ وهذا الطفل؟
0: ستحملينه معك.
1: لماذا؟ ماذا صنعت حتى يأمرني بالرحيل؟ وما ذنب هذا الطفل؟ ما ذنب إسماعيل؟ هذا من فعل سارة وجاريتها، نقموا علي إذ رزقني الله ولدا لإبراهيم. ألا تعلم أين أرحل؟ هل أعود إلى بلدي؟ إلى مصر؟
0: كلا يا هاجر.
1: إذن أين أمضي؟
0: إلى الشرق، إلى هذه الصحراء المترامية حيث لا ماء ولا زرع ولا حياة.
1: قضيتم علي أنا وولدي بأن نموت من الجوع والعطش، دعوني أرحل وحدي لأموت، ولكن هذا الطفل يجب أن يعيش. خذوه لكم ودعوني أرحل إلى حيث تريدون، ولكن ولدي، ولدي يجب أن يعيش.
0: إن ولدك قد حول قلب أبيه عن امرأته، ومن أجل هذا ينبغي أن ترحل معا.
1: أن نرحل إلى أرض نموت فيها؟
0: هاجر، تذكري أنك من مصر، من أرض الخصب والنماء، وأنك من أجل هذا قد أثريت حياة إبراهيم المقفرة بالولد.
1: أثريت حياته بالولد ليدفع بي وبه إلى القفر حيث لا ماء ولا غذاء، حيث الوحوش الضارية.
0: وتذكري أن ولدك بذرة صالحة خرجت من أرض طيبة ستنبت وتثمر في أي مكان بإذن الله.
1: هل أمرك سيدك أن ترحل بي؟
0: بل إن سيدي إبراهيم سيرحل معك.
1: إذن سأرى إبراهيم وسأكون في مقدوري أن أستعطفه وأبكي عند قدمي ليرحم ولدي ويترفق بي ويرحل بي إلى مكان آخر. إن قلبه سيرق لدموعي، إن إبراهيم رفيق حليم.
0: هاجر، لا تكلميه في شيء من ذلك، وأطيعيه فيما يأمرك به حتى لا تحمليه فوق ما يحمل من آلام وأحزان، وأسلمي أمرك إلى الله رب إبراهيم ورب العالمين.

إبراهيم إبراهيم، ألا تسمع بكاء ولدك؟ أنى لنا بالطعام والشراب وقد تركتنا بهذا المكان المقفل؟ أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا وحدنا؟ من يحمي يا ولدي من الذئاب إذا فطت علينا في جو الليل؟ من يحمي طفلي من لفح الشمس؟ ولا دار ولا زرع نستظل بها، وما أنا إلا امرأة ضعيفة لا تملك من أمرها شيئا. طفلك طفلك إسماعيل.

ماذا تقول يا إبراهيم؟ تقول إنه أمر الله؟ إذن امضي يا إبراهيم في سبيلك، إني قد رضيت بأمر الله وأسلمت نفسي وولدي لمشيئته. امضي يا إبراهيم ما دام ذلك أمر الله. لا تحزن، لا تبتئس، فأنا الآن أشعر أن الله معنا، أشعر بكل ما يشعر به من أطاع أمر ربه وأسلم نفسه له، أشعر بالأمن والرضا والسلام.

0: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: لقد جف ثدي ولم يعد به ما أرضعك يا إسماعيل، ليتني أجد ماء أرطب به شفتيك. أين لي بالماء؟ اصبر يا إسماعيل حتى ألتمس لك شيئا من الماء أو الطعام، إن الله لن ينسانا. اصبر يا ولدي.

صرحتاه، إني أرى على البعد ماء هناك عند هذا الجبل. نعم هذا ماء، وسأجد عنده الزرع والطعام. سأسعى إليه، سأسعى إلى الحياة، سأسعى إلى الحياة، سأسعى إلى الحياة.

وأسفا، إنما ظننتهما أن لم يكن إلا سرابا. ولكن ما هذا؟ أرى أني أخطأت الطريق. إن الماء هناك. ها أنا ذا أراه رأي العين. نعم أراه. هو فرحتاه. سأسعى إليه. سأسعى إليه.

لم يكن هو الآخر إلا سرابا، ولكني أرى الماء هناك. نعم أراه، نعم أراه.

ماء وسراب، ماء وسراب. لقد سكت إسماعيل، هل خمدت أنفاسك يا ولدي من الجوع والعطش؟ هل انتهى أمرك يا صديقي؟ إسماعيل، إسماعيل، إسماعيل.

لم نعد وحدنا يا إسماعيل. انظر انظر إلى الطير يحوم حولنا، جاء يرتوي من النبع الذي فاض من تحت أقدامك. الحياة تولد، الحياة تولد، وفرحتاه وفرحتاه. لم نعد وحدنا في هذه الصحراء. البذرة الطيبة تنبت الحياة، الحياة الحياة.

0: أترون هذا الطير يا قوم؟
1: لقد ارتدنا هذا المكان عشرات المرات وما رأيت طيرا حوم عليه إلا اليوم.
2: إن الطير لا يحوم إلا حيث يوجد الماء والحياة.
1: ما أظن إلا أن هذا الطير قد ضل السبيل، فليس هنا ماء ولا أثر لحياة عليه.
2: إن الطير يهبط إلى الأرض، والطير لا يهبط إلا على ماء وحياة.
1: اذهب فانظر ماذا هناك. والله لو كان الأمر كذلك لما وجدنا مكانا خيرا منه نحط به رحالنا ونتخذه مقاما.
2: إن الطير يأتي إليه من كل حجب وصوب، سأمضي وأنظر ماذا هناك.

0: إلي يا قوم، إلي يا قوم، هنا ماء وحياة، إلي يا قوم، تقدموا، أقبلوا، أقبلوا، أقبلوا يا قوم. هؤلاء قومي قد أقبلوا إليك أيتها المرأة، فهل تسمحين لنا بالمقام بجوارك؟
1: على الرحب والسعة.
0: هلموا هلموا يا قوم، هلموا.

0: ما أطيبه من مكان،
1: ما أروع النبع وهو يفيض بالماء.
0: يا للطفل الطيب الجميل،
1: سأتخذ هذا المكان موطنا ومقاما.
0: غدا ينبت الزرع وتطيب الحياة،
1: ذلك مكان مبارك.
2: أقيموا حيث شئتم يا قوم، فإن الأرض أرض الله، وما هذا الماء إلا فضل ساقه الله إلينا جميعا.
1: وأين زوجك يا امرأة؟
2: رحل وغدا يعود.

0: هاجر، كل يوم تقولين رحل زوجي وغدا يعود، وقد مرت سنوات وكبر ولدك ولم يعد الزوج، وهنا رجال يتمنون القرب منك والزواج بك.
1: غدا يعود إبراهيم.
0: لقد طال الغد حتى أصبح سنوات وسنوات.
1: إني أرى غدا قريبا يعود فيه إبراهيم.
0: أنت تحلمين.
1: ما أسعد أن يحلم الإنسان. إني أحلم بعودة إبراهيم ليرى الحياة انبثقت من حوله، ويرى الأفئدة قد هوت إلي أنا وولدي، ويراني شاكرة راضية مطمئنة آمنة. إن إبراهيم سيعود.

ماذا تقول يا إبراهيم؟ أغبت عنا هذه السنوات وعدت إلي بهذا الأمر العظيم؟ لا لا، هذا كيد سارة. لن أسلمك ولدي أبدا، لن أسلمك إسماعيل. لا تذهب مع أبيك يا إسماعيل، تعال إلي، إلى أمك التي عاشت لك وشقيت من أجلك. تعال إلي يا ولدي، تعال يا إسماعيل. ألا تطيعني؟ أتذهب مع أبيك وتتركني؟ إسماعيل، إسماعيل.

0: يقول إبراهيم لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى.
1: قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
2: يا قوم يا قوم أدركوا

0: يقول إسماعيل: يا أبتي أشدد وثاقي حتى لا أضطرب، ولا تنظر إلى وجهي حتى لا تدركك الرحمة بي وتحول بينك وبين أمر الله، واشحذ سكينك ليكون أهون علي، فإني أخاف الموت. ولا تنس يا أبتي أمي أن ترد قميصي عليها لتذكر ولدها وتشم منه عبيرة.
1: ويبكي إبراهيم ويضع السكين على عنق ولده ويمر بها عليه، ولكن السكين لا تقطع فيه شيئا.
0: يقول إسماعيل: إن يدك تهتز يا أبتي، وهذا أمر الله، سأضع وجهي إلى الأرض حتى لا تراني، فضع السكين على هذه الأوداج لينفذ أمر الله.
1: ولكن السكين لا تقطع شيئا، وينظر إبراهيم إلى السماء يقلب وجهه هنا وهناك، ويأتيه صوت علوي: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.
2: أدركوا ولدي، ها هو ذا ملقى على الأرض مشدود الوثاق، وهذا أبوه ممسكا بالسكين. يا قوم،
1: يا إبراهيم انظر حولك، هذا فداء إسماعيل، هذا ذبح عظيم ساقه الله إليك، هذا فداء إسماعيل، هذا فداء إسماعيل.
2: وفرحتاه، لقد نجا إسماعيل.
1: ويمضي إبراهيم وقد أكرمه الله بنجاة ولده وفلذة كبده، ويتركه هو وأمه مرة أخرى في تلك الأرض المباركة في رعاية الله ورحمته، ثم يعود بعد حين ليسأل عن الزوج والولد.
3: هاجر ماتت منذ حين، وإسماعيل خرج يبتغي لنا شيئا، فلا شيء عندنا يمكن أن أقدمه إليك إن كنت تريد شرابا أو طعام. أتريد شيئا آخر من إسماعيل؟ حسن، سأبلغه ما تقول. يا إسماعيل، لقد مر بدارنا اليوم شيخ فقير، سألني عنك وعن هاجر، وقد أعلمته بما نحن فيه من الضيق والشدة، فمضى وهو يقرئك السلام ويوصيك أن تغير عتبة دارك.
0: يقول إسماعيل: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، وما كنت لأخالف لأبي أمره.

0: عاد إبراهيم بعد حين يلقى امرأة إسماعيل الثانية.
1: إن زوجي خرج يبتغي لنا رزقا نضمه إلى الخير الكثير الذي من الله به علينا ونعمه الكبرى التي أنعم بها على عبده، فهل انتظرته حتى يعود؟ ما أظن أن غيابه يمتد ويطول. أيها الشيخ الجليل، كما تشاء، سأقرئه سلامك وأبلغه وصيتك. يا إسماعيل، إن شيخا حسن الهيئة يجلله الوقار والهيبة طرق بابنا اليوم وقد أراد أن يطمئن على أمرك وأمرنا، فأخبرته أننا في خير وسعة بإذن الله، وقد أوصاني أن أقرئك السلام وأدعوك أن تثبت عتبة دارك.
2: يقول إسماعيل: ذاك أبي وقد أمرني ألا أفارقك.

0: يعود إبراهيم إلى الأرض المباركة بعد حين، ويلقى ولده إسماعيل، ويأخذه من يده إلى مكان غير بعيد، ويشير إلى مرتفع من الأرض.
1: يقول إبراهيم: يا بني، إن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا له.
2: يقول إسماعيل: يا أبت، إني طوع أمرك وعونك على ما تريد.
0: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
3: عيد الأضحى أروع ختام وأكبر أعياد العام.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.

أسعد الله صباحكم بكل خير أحبائنا في الله، كل عام وأنتم بألف خير. ويتجدد اللقاء معكم مباشرة على الهواء في برنامج متفرقات في الدين والحياة في صبيحة يوم جديد من أيام عيد الأضحى. أضحى مبارك عليكم بإذن الله.

كل عام وأنتم بألف خير. أعاد الله عليكم العيد بإذن الله تعالى، وأعاد الله علينا وعليكم العيد بالنصر لإخواننا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان، والتمكين للأمة في كل مكان.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، كما أننا نسأل الله سبحانه وتعالى، وكما ابتدأنا في هذا البرنامج نسأله سبحانه النصر والتمكين لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

في هذا اليوم في عيد الأضحى هناك أمر يستحق أن نتأمله قبل أن ننشغل وتنشغل القلوب بالطعام وصور العائلة وأجواء العيد. عيد الأضحى يعود بنا إلى إبراهيم عليه السلام. لقد أمره الله أن يضحي بابنه، ليس على سبيل المجاز ولا كتجربة ذهنية، بل أمر أن يأخذ إسماعيل عليه السلام وأن يتخلى عن أحب الناس إلى قلبه. لم يساوم إبراهيم ربه ولم يطلب بديلا، بل مضى نحو أصعب أمر قد يطلب من أب أن يفعله. وإسماعيل عليه السلام لم يهرب، بل قال لأبيه: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كلاهما استسلما لله استسلاما كاملا دون أن يعلما كيف سينتهي، كيف ستنتهي القصة. ولم يكن الله يريد الدماء، والقرآن يوضح ذلك بجلاء. يقول سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لقد أراد سبحانه أن يرى ماذا سيختاران حين تصبح كلفة الإيمان حقيقية، فاختاراه سبحانه فوق كل شيء، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. في كل عيد أضحى نعيد تمثيل جزء من تلك القصة، الأضحية، التكبير والصلاة، كلها تعود بنا إلى تلك اللحظة العظيمة من أب وابنه وربهما. ويبقى السؤال الذي تتركه هذه القصة سؤالا صادقا وصعبا في نفس الوقت: ماذا يمكن أن أترك لو طلب الله مني ذلك؟ لسنا مضطرين أن نجيب اليوم، لكن أقل ما ينبغي أن نفعله هو أن نسمح لهذا السؤال أن يستقر في قلوبنا بصدق. نسأل الله أن يتقبل عبادتنا وصيامنا وأضحياتنا ودعائنا في هذه الأيام المباركة، وأن يجعلنا من الصادقين في إيمانهم إذ قالوا آمنا. عيدكم مبارك، وأنتم وجميع من حولكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كانت هذه الكلمات مقتبسة من خطبة للداعية نعمان علي خان.

في هذا الصباح نذكركم مستمعينا بداية مع فقراتنا المنوعة بمواقيت الصلاة لهذا اليوم بإذن الله تعالى. أذان الظهر لهذا اليوم عند الساعة 11:57. أذان العصر عند الساعة 2:47. أذان المغرب عند الساعة 4:56. وأذان العشاء عند الساعة 6:26. غدا بإذن الله أذان الفجر عند الساعة 5:21. والشروق عند الساعة 6:50. عيد سعيد وعيد مبارك عليكم أجمعين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

0: يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر هي أعلام الدين الظاهرة التي أمر الله عز وجل بتعظيمها وبالقيام بها، فجعل الله تعظيم شعائره وامتثال أوامره من صفات المتقين، لأن تقوى الله هي ثمرة تحقيق معاني العبودية، أن يخضع قلب العبد ويخشع لربه فتخضع وتخشع سائر جوارحه. فالمتقون يعظمون أوامر الله عز وجل فيدفعهم ذلك إلى طاعته، ويعظمون ما نهى الله عنه فيحجزهم ذلك عن معصيته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين المعظمين لشعائره.
1: عيد الأضحى أروع ختام وأكبر أعياد العام.